0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. رواه البخاري. وفي رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. رواه البخاري. وعن معيقب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. رواه البخاري. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فقيل له في ذلك فقال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله به أعلم، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت. ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، أي واضعا يده على خاصرته. رواه البخاري.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء 1 شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: أبن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدتك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
2: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه البخاري. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عز وجل عنه. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد عليه السلام على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. رواه البخاري. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم مال الرابح روي في الصحيحين: رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى، أي رايح عليك نفعه. بيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: من توجيهات العلماء.
3: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
2: من توجيهات العلماء.
0: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
2: من توجيهات العلماء.
4: وموضوع هذه الحلقة عن مرض من أمراض القلوب، ألا وهو الحسد، انطلاقا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. البعض إذا رأى خله قد من الله عليه واشترى مسكن جديد، أو بناه وسكن فيه، أو سيارة طيبة، أو ناله حظ ترقية في مرتبة ما وعمل ما، أو نال جاه علمية، أو له جاه ومكان في مجتمعه وله شأن في مجتمعه، مسموع الكلمة، مجاب الدعوة، إذا رأى ذلك تساءل: هذا الذي بلغ هذه المرتبة ونحن مثله أو أحسن منه، ما الذي أوصله فارتقى فوقنا وأصبح مسؤولا علينا؟ لماذا ونحن وإياه سواء، بل نحن أفضل منه؟ من أين له هذا المسكن الجديد الواسع؟ من أين، ما مصدر ذلك المال؟ أسرق ذلك المال أو جاء من طريق الرشوة؟ من أعطاه إلى آخره؟ أو رأى سيارة نظيفة، بأي شيء اشتراها وكيف اشتراها؟ هل هي نقد أم اشتراها بالكاش مسلم دفعة واحدة؟ ولماذا؟ أو رأى حاجة علمية فطعن في شهادته، كيف يأخذها هذه الشهادة؟ ليس كفؤا لها، ليس أهلا لها، ليس ممن يستحقها، إلى آخره. كل هذا يا إخواني مصدره الحسد، فالحسد تمني زوال نعمة الغير، وهذا من الخطأ العظيم، فإن الحسد من كبائر الذنوب، والحسد يهدم الحسنات ويقضي عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، فنهانا أن يحسد بعضنا بعضا وأن يتمنى أحدنا زوال نعمة الغير. قال بعضهم: هناك أقسام، أولا أن يحسده لا يحب انتقاء نعمة إليه، لكن يحسده لأجل تزول النعمة عنه وإن لم تنتق إليه، وهذا أقبث الأحوال. أو يحسده يتمنى انتقال النعمة له، كلها خطأ. والله يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب اكتسبوا وللنساء نصيب اكتسبنا واسألوا الله من فضله. وأخبرنا أن الحسد من أخلاق اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله؟ وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. عدو الله إبليس لما خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، حسد آدم على هذه النعمة وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتكبر وأبى أن يسجد آدم، إلى أن أهبطه الله من السماوات وجعله قوادا لكل رذيلة. اليهود حسدوا العرب على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن ببعثته انتقت النبوة من بني إسرائيل العرب، فحسدوا محمدا على فضل الله له، وقالوا كما أخبر الله عنه: الحاسد غير مرتاح غير مطمئن، كلما نظرت عيناه إلى نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده فإن قلبه يغلي هما وحزنا، وإنه لا يريد لصاحب النعمة، يريد كل شيء له، وأن يكون السباق الغني المالك الأشياء، وأن غيره أقل منزلة منه وأدنى منزلة من، إلى آخره. يا إخواني هذا خطأ، هذا والبلاء. اشكر الله على النعمة واسأله من فضله، واعلم أن الله قاسم الأرزاق بين العباد، إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وأن كل لن ينال من الدنيا إلا ما قسم الله له. جاء في الحديث أن الجنين إذا بلغ في بطن أمه 4 أشهر جاء الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، ورزقك المضمون لك، ما قسم لك سيأتيك. يقول صلى الله عليه وسلم: يطلب العبد رزقه كما يطلبه أجله. فثق بالله واسأل الله فضله وأحسن ظن بربك، واعلم أن الله حكيم عليم في إغناء هذا وأفقار هذا، جعل أولئك أغنياء وأولئك فقراء لحكمة أرادها، فرض بقضاء الله واطمئن. وإياك والاعتراض على الله في قضائه وقدره، فقد يحملك الحسد على الغيبة والنميمة، بل قد يحملك الحسد على الإيذاء، بل قد يرتقي الحسد إلى أن تقتل من تحسده كما أخبر الله عن ابن آدم. فيا أخي المسلم اتق الله، وإذا رأيت الأمور فارجع فيما بك من نفسك، وأكل من ذكر الله، وقل: الله حكيم عليم، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. وحاول أن تستخلص هذا الداء من قلبك، تكون مرتاح البال، مطمئن النفس، قرير العين، تهنأ بمطعمك ومشربك ومنامك. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر ألا تزروا نعم الله عليكم.
2: من توجيهات العلماء.
0: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
2: من توجيهات العلماء.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
7: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
3: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
6: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
8: لا بد لطالب العلم أن يصبر، لا بد لطالب العلم أن يصبر على مشقة الطلب وعلى طول المدة، يصبر ويسير مع طريق العلم ولو طال، ولا يضجر ولا يمل. اطلب العلم ولا تضجر، فآفة الطالب أن يضجر. ألم ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. فلا تيأس أو تستصعب طلب العلم أو تستطيل مدته، أصبر وأنت على أجر. طالب العلم تستغفر له الملائكة، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولا بد في طلب العلم من المشقة، ولا بد من التحمل، ولا بد من الصبر. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. عليك أن تصبر، وعليك أن تواصل الطلب ولا تمل حتى تبلغ الغاية بإذن الله، ومن سار على الدرب وصل.
6: وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
7: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
3: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
6: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
4: أحسن الله إليكم. يسأل أخونا ويقول: مجموعة من الرجال في بلدنا لا يؤدون الصلاة المفروضة إلا في البيت، ولا يأتون المسجد إلا يوم الجمعة، وهم يكبرونني سنا، هل أتركهم على حالهم أم أتقدم لنصيحتهم؟ وقد يلحقني أذى عندما أنصحهم، جزاكم الله خيرا.
9: بل انصحهم، ولكن عليك بالرفق في نصحهم، وليكن نصحك معروضا بصورة السؤال. اسألهم: هل الصحابة كانوا يصلون في البيوت ويتركون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل الصحابة كانوا يصلون في البيوت يتركون الصديق يا أم الناس؟ وهل كانوا يتركون الفاروق؟ وهل كانوا يتركون الصلاة مع إمام الحي في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده؟ اذكر هذه الأعراض واسأل كيف تحول المسلمون عن هذا، وهل أثر ذلك على المسلمين؟ لعلك تجد قلبا صاغيا ونفسا متهيئة للخير.
0: الإجابات المختصرة.
10: الإجابات المختصرة. المختصرة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: نور على الدرب.
0: نور على الدرب.
10: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
0: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
10: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
0: نور على الدرب. ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
11: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب. يصحبكم في هذه الحلقة ليرد على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في بداية هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
12: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
11: هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، المستمع عبده علي، يقول: ما تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟
12: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفسير هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الناس قصة هذا الرجل الذي آتاه الله آياته، أي علمه أحكام شريعته وبينها له، ولكنه والعياذ بالله انسلخ منها وتركها، فتبعه الشيطان فأغواه. قال الله عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو شئنا لرفعناه بآياتنا فجعلناه يعمل بها ويقوم بواجبها، فإذا فعل ذلك رفعه الله تعالى بها. ولكنه، أي هذا الذي آتاه الله الآيات، ليس أهلا بأن يرفعه الله بها، لأنه أخذ إلى الأرض ومال إليها، وصار أكبر همه أن ينال حظوظه من الدنيا، سواء كان يريد الجاه أو المال أو المرتبة أو غير ذلك، واتبع هواه فيما أخذ إليه. فمثله كمثل الكلب يلهث دائما سواء حملت عليه أم لم تحمل. فمن هذا الرجل الذي له هذا المثل؟ قال الله تعالى: ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا هو الكافر الذي آتاه الله تعالى العلم وبين له الشرع على أيدي رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولكنه أبى إلا أن يتبع هواه ويخرج إلى الأرض، فصار هذا مآله، نسأل الله العافية.
11: المستمع محمد مصطفى يقول: أملك قطعا من المواشي من البقر، هل يجوز لي وأنا هنا أن أخرج الزكاة المفروضة على هذه المواشي، أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي؟
12: بل يجب عليك أن تخرج زكاتها كلما تم الحول، فتوكل من يخرجها هناك في مصر، والتوكيل في إخراج الزكاة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة والعمال على الزكاة فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل علي بن أبي طالب في ذبح ما بقي من هديه في حجة الوداع. توكل أحدا ممن تثق به في بلدك في مصر على أن يخرج زكاة هذه المواشي، ولا يحل لك أن تؤخرها حتى ترجع، لأن في ذلك تأخير للزكاة متضمنا لحرمان أهلها منها في وقتها، ولا تدري فلعلك لا تصل إلى مصر بعد، لعلك تموت قبل أن تذهب إلى مصر، وحينئذ تتعلق الزكاة بذمتك، ولا تدري فلعل الورثة بعدك لا يؤدون ما أوجب الله عليك من هذه الزكاة. فبادر يا أخي، بادر بارك الله فيك في إخراج الزكاة ولا تتأخر.
11: بارك الله فيكم الشيخ. أيضا المستمع يقول: هل يجوز إخراج الزكاة، زكاة المال أو خلاف ذلك، في أي شهر من شهور السنة، أم يتحتم إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك؟
12: لا يتحتم إخراج الزكاة في رمضان، بل يخرج الإنسان زكاته إذا تم حوله، أي حول ماله أخذ الزكاة، ولا يجوز أن يؤخرها، اللهم إلا شيئا يسيرا يؤخرها لينظر من هو أحوج أو لزمان فاضل غير بعيد. وأما أن يؤخرها إلى زمان بعيد فإن ذلك لا يجوز، لأن الزكاة يجب إخراجها على الفور، لأنها من الواجبات، والأصل في كل الواجبات أن يقوم الإنسان بها فورا إلا ما قام الدليل على جواز التراخي فيه. نعم.
11: هذه مستمعة فضيلة الشيخ تقول: أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإليكم سؤالي.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
11: إن زوج ابنتي يشتغل في أعمال متنوعة، وإني أعرف ومتأكدة أنه يحصل على الفلوس عن طريق الحرام، وإني لأذهب إلى بيتهم، وأنا لا أذهب إلى بيتهم إلا في المناسبات عندما يكونون مرضى أو غير ذلك، وأتناول معهم بعض الأطعمة خوفا من ابنتي من الزعل، هل في ذلك إثم علي فضيلة الشيخ؟
12: لا إثم عليك في هذه الحال، لأن زوج ابنتك له مورد حلال ومورد حرام، وإذا كان للإنسان مورد حلال ومورد حرام فلا حرج على غيره أن يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله. وهذا يدل على أن من كان ماله فيه حلال وفيه حرام فإنه لا يحرم على الإنسان أن يتناول شيئا منه. نعم.
11: هذا مستمع إلى البرنامج أرسل بسؤالين. السؤال الأول يقول: إن جيراني لا يصلون، وهمهم الكبير التحدث عن فلان وفلان غيبا، ودائما في شجار فيما بينهم، ويشتمون بعضهم البعض بأسوأ الألفاظ. سؤالي: ماذا علي أن أفعله تجاههم؟ هل أقاطعهم ولا أسلم عليهم، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على الوقوف إلى جانب الجار في أحاديث كثيرة؟ أفيدونا في ذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
12: لا شك أن الجار حقا على جاره، أوجبه الله عز وجل في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي من لا يأمن جاره غشمه وظلمه. فالجار له حق، فإن كان جارا مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق: حق القرابة، وحق الإسلام، وحق الجوار. وإن كان قريبا، وإن كان جارا مسلما فقط فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار. وإذا كان جيرانك بهذه المثابة التي قلت فلا حرج عليك أن تذهب إليهم، بل قد يكون من الأولى بك أن تذهب إليهم وأن تنصحهم وأن تعينهم على ترك هذه الأمور والمشاكل حتى يستقيموا على ما ينبغي أن يكونوا عليه من الصفاء والمودة. نعم.
11: بارك الله فيكم. رسالة وقع عليها المستمع بمسلم يقول: أنا شاب مسلم سافرت من بلدي إلى دولة العراق بحثا عن الرزق. لم أكن في ذلك الوقت مسلما كما ينبغي، بمعنى لم أكن أخشى الله حق خشيته، فعملت في شركة تصنع البيرة، وهذا طبعا فيه معصية لله عز وجل. ولكن بعد فترة من عملي فيها تقدر بشهر تعرفت على شاب مسلم، بمعنى مسلم حقا، فصدقني وعرفني أمور ديني جيدا، وكان لزاما علي أن أترك هذه الشركة فورا.
12: فصدقني ولا فصدق؟
11: فصادقني. فصادقني وعرفني أمور ديني جيدا، وكان لزاما علي أن أترك هذه الشركة فورا، لأن وجودي فيها فيه معصية لله سبحانه وتعالى. فقدمت استقالتي منها، ولكن المسؤول في هذه الشركة رفض قبول الاستقالة، فحاولت أكثر من مرة دون جدوى، علما بأني لا أستطيع العمل في مكان آخر إلا بعد موافقة الشركة على الاستقالة. ويعلم الله كم أنا أحاول بكل إخلاص أن أخرج من هذا المكان الذي يعصي الله، ولكنهم يرفضون. ويعلم الله كم أنا كاره بهذا العمل، ولذا أريد أن أعرف هل عملي فيها الآن يعتبر مضطر، وهل أنا على وزر، علما بأنني أحاول الخروج منها بشتى الطرق. فأريد أن أعرف هل أنا في هذا ما زلت عاصي، أم أنا ينطبق علي فمن اضطر غير باغ.
12: الذي أشير به عليك أن تبقى في هذه الشركة إذا كان في بقائك خير، بحيث تؤثر على من فيها فيقلعون عما هم عليه من بيع هذه الأمور المحرمة، فإن لم يمكن ذلك فإن الواجب عليك تركهم والخروج منهم، وذلك لأن بقاءك عندهم إقرار لما هم عليه من الباطل. وقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا يحل لك أن تبقى عند قوم يعصون الله عز وجل أمامك، لا تستطيع أن تعدلهم ولا تستطيع أن تنصحهم. وإذا تركت هذا العمل لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما قولك إن هذا من باب الضرورة، وقد قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ، فإن هذا ليس من الضرورة، لأن الضرورة معناه أن الإنسان إذا لم يتناول المحرم هلك ومات، وما أنت عليه لا يقتضي ذلك، ولكن لا شك أنك محتاج إلى البقاء، والحاجة لا تبيح البقاء على المحرم. نعم.
11: بارك الله فيكم. المستمع أحمد محمد حسن مصري أرسل برسالة يقول فيها: نسأل عن الناس الذين يعطون الناس العهود مثل الطرق الشاذلية والصوفية والرفاعية والبيومية، ويقيمون الأذكار في موالد أولياء الله الصالحين مثل سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي والكثير من أولياء الله الصالحين، نرجو منكم ما حكم الشرع نظركم في ذلك.
12: الذي نرى في هذه الطرق وغيرها من الطرق والنحل والمذاهب أنه يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منها حقا قبل وما كان منها باطلا وجب رده وطرحه وعدم الاعتماد عليه والتمسك به. وهذه الطرق التي عددها السائل تنبني على ما أشرنا عليه ما أشرنا إليه من وجوب عرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتملت هذه الطرق على دعاء الأولياء وتقديم محبتهم على محبة الله ورسوله والتعلق بهم ودعاءهم كان ذلك داخلا في الشرك، وقد يكون شركا أكبر مخرجا عن الملة، فلا ينتفعون بهذه الطرق. وإن نصيحتي لهم ولغيرهم أن يرجعوا في أمرهم وشؤون دينهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن ذلك هو الخير وهو الذي ينفعهم عند الله. وأما هذه الأمور التي يتعلقون بها فإنها لا أصل لها.
11: المستمع يسأل أيضا فضيلة الشيخ ويقول عن قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت، وعن قراءة القرآن للميت في البيوت ونسميها رحيمة للأموات ونعطي القراء فلوس، ما حكم الشرع أيضا في عملنا هذا؟
12: الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة على القبر بعد دفنه بدعة، لأنها لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هو نفسه يفعلها. فالغاية ما ورد في ذلك أنه إذا دفن الميت قال وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كانت القراءة عند القبر خيرا وشرعا لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها حتى تعلم الأمة ذلك. وكذلك إذا اجتمع الناس في البيوت على القراءة على روح الميت فإن هذا أيضا لا أصل له، وما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفعلون هذا. والواجب على الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله ويقول ما قاله الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وأما الاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن وصنع الطعام وما أشبه ذلك فكله من البدع التي لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فالواجب الحذر منها والبعد عنها.
11: بارك الله فيكم. رسالة وصلت من المستمعة رمزت لاسمها بصاد ضاء ميم، تقول: أنا امرأة أبلغ من العمر ما يقارب من 65، وقبل 20 عاما قدر الله ثم وضعت وعاء كبيرا على 3 من أولاد الغنم الصغار، وكان ذلك ليلا في برد شديد، وفي الصباح وجدنا هذه الأغنام الصغيرة قد ماتت، يظهر أنهم قد انقطع عنهم الهواء، مع العلم أنني عندما وضعت عليهم تلك الوعاء الكبير أريد أن أحفظهم وأحميهم من البرد. سؤالي: هل يلزمني دفع كفارة أو نحو ذلك، وهل علي إثم في هذا؟
12: لا يلزمك دفع كفارة لهذه الغنيمات التي ماتت، وليس عليك إثم فيه أيضا في ذلك هذا، لأنك إنما فعلتيه تريدين الإحسان، وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. ولو علمت أن ذلك يخنقهن حتى يموت، لو علمت بذلك لعملت سببا آخر، ولكن هذا هو أعلى ما تقدرينه في ذلك الوقت، فلا إثم عليك وأنت محسنة، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. نعم.
11: بارك الله فيكم. المستمع يقول في رسالته: إنني شاب في 27 من العمر، عقدت قراني على فتاة قبل فترة أكثر من سنة، وأخرت موعد الزواج لظروف لا مجال لذكرها، ثم ما لبثت أن ظهرت مشاكل أعاقت الزواج، وعلى إثر مكالمة هاتفية كان والدها قد قال فيها بأن كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم، فقمت بكتابة طلاقها في ورقة، وكنت في حالة عصبية نوعا ما، وأنا الآن نادم على ما فعلت ولم ألفظ كلمة الطلاق شفويا حتى الآن، بل كتبت بالنص أنت طالق يا فلانة، وأخذت الرسالة بنفسي إلى والدها، فهل هذا الطلاق صحيح ويقع أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. وعلما أني كتبت طلقة واحدة فقط وهو طلاق الغير المدخول بها، وإذا كان الطلاق يقع هل يشترط لإعادة الاقتران أنها تتزوج بآخر ثم تطلق، أم أن حكمها يختلف عن حكم المدخول بها؟
12: هذا الطلاق الذي وقع منك وكتبته بيدك بورقة على وجه يقرأ يكون طلاقا شرعيا، وحيث إنه قد وقع قبل الدخول فإن المرأة تبين به، بمعنى أنها لا تحتاج إلى عدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولكنه يعتبر طلقة واحدة، فلك الآن أن تراجعها وإن لم تتزوج بغيرك، ولكنك لا تراجعها إلا بعقد جديد بشروط تامة. وفي هذه الحال لا بد أن تبذل المهر، وأي مهر اتفقتم عليه كان جائزا. نعم.
11: المستمع من العراق يقول ما رأي الشرع في نظركم الشيخ محمد في زواج الشغار، وهل الحديث الذي يقول لا شغار في الإسلام صحيح؟
12: نظري في نكاح الشغار أنه حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما في حديث ابن عمر، وكما في الحديث الذي أشار إليه السائل حيث قال لا شغار في الإسلام. والشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته بدون مهر، أو يسمى لهما مهر قليل على سبيل الحيلة، وإنما كان الشغار محرما باطلا، لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فجعل الله تعالى حل المرأة مشروطا بدفع المال، وهكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار.
11: هذا المستمع رمز لاسمه بألف حاء شين، يقول فضيلة الشيخ كم المدة الشرعية الذي يجوز بها للرجل أن يغيب عن زوجته وهو مسافر، علما بأنه ينفق عليها وعلى أولادها وفي بيته، وحسب علمكم بأن الشخص قد يوفقه الله في عمل طيب فيعود في مدة قليلة سنة تقريبا، وقد لا يوفق بعمل فيتأخر عن العودة قد تطول سنتين أو ثلاث، فما هو ردكم بهذا بارك الله فيكم؟
12: إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ولم تسمح له بذلك فإن عليه أن يرجع إليها كلما مضى نصف سنة، إلا أن يكون معذورا بمرض ونحوه. فأما إن أذنت له بطول المدة فلا حرج عليه أن يبقى المدة التي أذنت بها ولو طالت، لكنه يجب عليه في هذه الحال أن يقوم بواجب النفقة وغيره، وأن يكون آمنا أن ينالها أحد بسوء. نعم.
11: المستمع أيضا يقول النساء في القرية عند خروجهن للمزارع أو خارج البيوت، فإنهن يلبسن أحسن الملابس ويتعطرن، وفي بيوتهن مع أزواجهن نجدهن لا يهتم لا يبدين الاهتمام بهذا، وإذا حاولنا أن ننصحهن فلا يستمعن القول. نرجو منكم إفادة حول هذا.
12: خروج المرأة إلى السوق متطيبة أو متبرجة بالثياب الجميلة الفاتنة خروج محرم لا يحل، بما في ذلك من الفتنة بها ومنها، وعلى وليها أن يمنعها من الخروج على هذا الوصف، سواء كان زوجها أم أباها أم أخاها، لأن هذا تبرج، وقد قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونصيحتي لهم أي لهؤلاء النساء التي يخرجن إلى السوق بهذه الملابس وهذه الأطياب، أن يتقين الله تعالى في أنفسهن وفي أمتهن، فإنهن إذا خرجن إلى ذلك إذا خرجن إلى السوق بهذه الملابس افتتن الناس بهن وصرنا كلام الناس. الواجب عليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن لا يخرجن متطيبات ولا متجملات.
11: في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والذي أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم بهذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي بكم في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بحول الله وقوته. نعتذر لبعض الإخوة في عدم عرض رسائلهم نظرا لسوء الخط. نرجو منكم إخوتنا المستمعين الكرام أن تكتبوا إلى البرنامج بخط واضح كي نتمكن من عرض رسائلكم على أصحاب الفضيلة العلماء. شكرا لكم مرة ثانية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
10: نور على الدرب،
0: نور على الدرب،
10: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
0: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
10: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
0: نور على الدرب،
10: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
13: سؤال وجواب.
14: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
15: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
16: يقول: ماذا يفعل؟
15: يقول السائل،
17: يسأل، يقول:
18: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
13: سؤال وجواب. وجواب
19: يقول: قول المتصل بالتليفون ألو، هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظهم؟
20: لا يناسب أن يقول ذلك، وإنما يحرص على أن يبدأ بالسلام عليكم، وهذه الكلمة دخلت على ألسنة أكثرنا مع التلفون، جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة. ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد. والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام.
13: سؤال وجواب.
14: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
15: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
16: يقول: ماذا يفعل؟
15: يقول السائل،
17: يسأل، يقول:
18: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
13: سؤال وجواب.

0: العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والسنة مبينة للقرآن، يقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فوسائل الثبات موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمكلف يعمل بما أمره الله به ويترك ما حرم الله عليه، ويكثر من الدعاء ومن الالتجاء إلى الله جل وعلا أن يثبته على هذا الدين. فهو مع العلم والعمل يسأل ربه الثبات على هذا الدين، كما قال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإذا استمر على هذه الحالة فالله جل وعلا يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وبالله التوفيق.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة. وما

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الباقيات الصالحات
1: الباقيات الصالحات
0: سبحان الله والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر
2: الباقيات الصالحات.
3: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كيف الإنسان يحمي نفسه وحتى يكون مؤمنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟
4: هذا يكون بالثبات على الإسلام والاستقامة عليه، وأن يكون على علم وبصيرة، وأن استقامته استقامتنا العلم وبصيرة غير منحرف عن يمين ولا يسار. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تابع، وقال: فاستقم كما أمرت واتبع هواهم. ومدح المستقيمين بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستقامة تزم الطريق المستقيم، فمن لزم الطريق المستقيم وسار عليه بتوفيق من الله فإنه على خير. فالفتن إنما تأتي من ضعف الإيمان، كما في الحديث: باد بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. قال: يصبح محرما لدم أخيه وماله، ويمسي مستحلا لدم أخيه وماله، يعني أنه مضطرب صباحا مؤمنا مساء كافرا، مساء كافرا صباحا مؤمنا، لأنه على غير استقامة وعلى غير هدى. أما المؤمن قوي الإيمان ثابت العقيدة قوي البصيرة، فإن هذا على منهج قويم، يزداد بمر أيام ثبات الحق، ويعرف الفتن وعنده بصير بها وبأربابها. وقول: يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذه المصيبة، أن يبيع دينه ووطنه المسلم بعرض من الدنيا. هذا هو الواقع عند كثير من أولئك الذين أتعبوا شعوبهم وأضروا بها وصاروا أذنابا لغيرهم، وصار جسرا يعبر على أعداء المسلمين ويدمر بلادهم. باعوا دينهم بعرض من الدنيا، أخذوا قيمة من المال في سبيل بيع البلاد وبيع البلاد والتضحية بمصالح الأمة لأجل أغراض شخصية وأمور مالية ينالونها، ثم لا يبالون ماذا حصل على الأمة من ضرر وهلاك. نسأل الله السلامة والعافية.
0: الباقيات الصالحات
1: سبحان الله
0: والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر
2: الباقيات الصالحات.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن وأشراط الساعة. قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان بيده 10. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ساق السند إلى الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد عن سفيان، قالوا: عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. قال: وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، ساق السند إلى أم حبيبة بنت أم أبي سفيان، أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب، حدثنا عمرو الناقد، ساق السند إلى إبراهيم بن سعد، يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي عن صالح، كلاهما عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90. هذا الباب أو هذا الكتاب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه للكلام على أشراط الساعة، والكلام على الإرهاصات والمقدمات التي تقع قبل قيام الساعة، وعلامات الساعة، والفتن التي تقع قبل قيام الساعة. فقال رحمة الله تعالى عليه: كتاب الفتن وأشراط الساعة. الفتن جمع فتنة، نسأل الله العافية والسلامة، والفتنة المحنة، اختبار، الابتلاء الذي يقع للمؤمن، المصائب التي تدلهم قبل قيام الساعة، وبعدها تقوم الساعة ولا يعلم زمن قيامها إلا الله. قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن زمن الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ السائل جبريل، والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بمعنى أنا وأنت بمنزلة واحدة في معرفة زمن الساعة، أنا أجهلها وأنت تجهلها. الملائكة لا يعلمون، الأنبياء والرسل لا يعلمون متى تقوم الساعة، ولكن بين لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تقوم في يوم من الأيام، هذا اليوم معين، لكن من أي عام في أي سنة لم يذكر النبي ذلك. إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن القيامة، أن الساعة تقوم في يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفي يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، بمعنى يدعو، إلا أعطاه الله تعالى سؤله. في يوم الجمعة ساعة زمنية، هذه الساعة ساعة الإجابة. متى هي؟ اختلف فيها إلى 80 قول، وأرجاها وأرجحها بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس، الوقت التي نكون فيها في شغل وعمل ولهو وبعد. إذا خلص المرء نفسه وانفرد بربه في يوم الجمعة قبل غروب الشمس وظل يصلي، بمعنى يدعو، لأن بعد صلاة العصر لا تجوز الصلاة، والنبي نهى عن الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود بعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح عند قيام قائم الظهيرة أثناء الغروب أثناء الطلوع، أوقات نهينا عن الصلاة فيها، فكيف تكون الساعة ساعة الإجابة بعد صلاة العصر؟ الجواب أن المقصود بالصلاة هاهنا الدعاء، أنت تنتظر صلاة المغرب وأنت في مسجدك وأنت في مصلاك وأنت في بيتك تدعو الله تعالى وتسأله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، ثق بأن الوقت وقت إجابة. لكن قليل منا من يسعد بهذا الوقت ويتفرغ للعمل والدعاء والطاعة في هذا الوقت. في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه، وفيه تقوم الساعة. في يوم الجمعة تقوم الساعة، يوم الذهاب، الفسح، الخلو من العمل، الذهاب إلى الكازينوهات وإلى المسارح وإلى السينما وإلى مواضع الفرح واللهو واللعب والاشتغال بزخارف الدنيا وما إلى ذلك. في هذا اليوم قد يكون البعض منا غير مستيقظ لأنه طوال الليل كان يسمر ويلهو ويبعد عن الله تعالى، فإذا ما كان وقت الجمعة ووقت العصر كسلان تعبان يريد الراحة وما إلى ذلك، تأتي الساعة بغتة، هكذا قال الله: لا تأتيكم إلا بغتة. إذن يوم الساعة قيامها معلوم، ولكن من أي عام في أي أسبوع الأول الثاني من أي شهر لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام لنا علامات لقيام الساعة. فإذا الفتن هي عبارة عن اختبار وبلاء ومصائب تقع على العباد. الله جل وعلا يختبرهم، أهم مؤمنون أهم كافرون. ولذا قال الإمام الراغب رحمة الله تعالى عليه: الفتن ما أخوذ من الفتن. والفتن في لغة العرب أن يأخذ الصائغ الذهب ويضعه في النار لتظهر جودة الذهب، أهو عيار 21، أهو عيار 20، أهو عيار 17، لا يعرف ذلك إلا بعد ما يدخل القطعة السبيكة من الذهب داخل النار، فالنار تخلص هذا الذهب ويظهر لنا أهو جيد أم لا. فكأن البلايا المصائب التي تقع في آخر الزمان إنما تظهر الجيد من الخبيث. وهذه الفتن كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد قلت لكم ليلة البارحة إن النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى أن نتعوذ بالله من أمور أربعة. لا تنسوا أيها الإخوان التعوذ بالله تعالى من هذه الأمور الأربعة في كل صلاة فريضة قبل أن تسلم: أعوذ بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هذه من الفتن التي تقع، والفتن قد ظهر منها بعض الأشياء التي تدل على قرب قيام الساعة. وأشراط الساعة منها ما ظهر ومنها ما لم يظهر ومنها ما يظهر قبل نزول المهدي ونزول المسيح الدجال وخروج ياجوج وماجوج. وهذه الأمور التي ذكرت: خروج المهدي، نزول عيسى من السماء، خروج ياجوج وماجوج، هذه من الفتن الكبرى ومن العلامات الدالة على قرب قيام الساعة. منها خروج الدابة التي تتكلم: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه من العلامات، من العلامات الكبرى طلوع الشمس من مغربها. الشمس تطلع من المشرق يوميا وتمشي إلى أن تستوي في وقت الزوال فوق رؤوسنا، تمشي والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس تمشي في فلكها وتسير، ودعوى أن الشمس واقفة وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس حديث خرافة. لم يذكر ذلك الرب ولم يذكر ذلك سيد الخلق، وإنما ذكر لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أن الشمس تمشي وتجري حتى تأتي إلى وقت الزوال، فإذا كانت في وقت الزوال قلت حركتها، وفي وقت الزوال تسجر النار وتوقد، وبعد ذلك تزول إلى ناحية الغرب ولا تزال تسير وتمشي إلى أن تذهب الشمس وتسجد تحت العرش. هكذا قال صاحب هذا القبر. فقد صح عنه أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال أبو ذر: قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنها تذهب وتستأذن ربها في أنها تطلع من المشرق تسجد، فإن أذن الله تعالى لها طلعت من المشرق، وإلا طلعت من المغرب من حيث أتت، وعندها تقوم الساعة. فإذا طلعت الشمس من مغربها تتابعت العلامات الأخرى وقامت الساعة. هذا خبر رسول الله، وليس بخبر عالم فلكي ولا جيولوجي، وإنما كلام من لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى المعلم من قبل الرب. والرب جل وعلا يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الجماد يسبح بحمد الله، الجماد الطير، الطير ما من دابة تدب على وجه الأرض إلا وقد ألهمها الله تبارك وتعالى أن تقوم بطاعة الله. ولم يكلف الله تعالى الجماد، ولم يكلف الله جل وعلا بقية الدواب الحيوانات العجماوات، وإنما كلفنا الله تعالى نحن بني آدم، وكلف الله تعالى الجن الثقلين، الجن والإنس. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مرة يصلي مرة ما يصلي، تارة يعصي وتارة يستقيم، وتارة يكفر ويلحد، تارة يسب الله ويسب النبي، وتارة إذا ما غضب قال: أنا لا أفعل هذا ولو نزل الله تبارك وتعالى. ومع الأسف لا يسمع هذا إلا من المسلمين. ما سمعنا بأن يهوديا سب موسى أو سب الرب، أو نصرانيا سب عيسى أو سب الرب، وإنما الذي يقع في هذا الأمر نحن المسلمين، لأننا ما تمسكنا بديننا حقا. واسمحوا لي أن أقول: ولأن مناهجنا التعليمية في غالب مدارسنا وجامعاتنا وكلياتنا والله إنها مناهج لا تأخذ بأدنى إلى الله تعالى. هذا أمر واقع. أنا ما تعلمت الدين لأنني أنا تعلمت علم مدني. العلم المدني لم يشب بمعرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وإنما تخرج لنا إنسان خريت ذكي قوي عالم فيما يتعلق بأمور أكله وشربه وموته. وأما ما يتعلق بأمر طاعته لله تعالى واستقامته على أمر الله واتباعه النبي عليه الصلاة والسلام، مع الأسف الكثير من خريجينا لا يستطيعون هذا ولا يقومون بهذا، لأن المناهج غير الشرعية لا تؤهل المرء لطاعة الله ورضوان الله، إلا إذا وفقه الله بأن درس أو جلس في مساجد أو لازم بعض العلماء وما إلى ذلك. أما نفس المعهد، الكلية، الجامعة، والله وبالله وتالله لا تخرج لنا إنسان مسلم مؤمن يعرف الله ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام. أقولها صراحة، وليعلم كل واحد منا أننا لو سئلنا عن ربنا، عن ديننا، عن أركان الإسلام، أركان الإيمان، عن قضايا تتعلق بالشريعة التي إذا لم يعملها المرء لا يدخل جنات الله، لا يعرف ذلك إلا كما قلت إذا وفقه الله تعالى ودرس
1: على أبيه، على جماعة من أهل العلم، لازم حلقات علم وما إلى ذلك، أخذ ذلك. وأما نفس الجامعة أقول وأكرر لا تخرج الشخص الذي يعرف الله ويعرف النبي ويعرف دين الإسلام بالأدلة. لما؟ الجامعات لم تعنى بهذا الأمر يا أخي. الجامعة معنية بأمور الدنيا، تقنية، تكنولوجية، فيزياء، كيمياء، رياضة، ما إلى ذلك، ولكن مسلم يعرف قواعد الإسلام. إذا وجدت حصة في الثانوي، حصة الدين، هذه الحصة الطالب فيها بالخيار، إذا أراد جلس، إذا أراد خرج، إذا أراد لاعب زميلته، زميلته بجواره في الكرسي في حصة الدين، إذا أراد خاطبها كلمها، المدرس يلقي المحاضرة ويخرج ولا يبالي. هذا واقعنا المرير في غالب بلادنا الإسلامية، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الفتن أجارنا الله تعالى وإياكم منها، تتعاقب في آخر الزمان كالعقد. العقد إذا فككت العقد بعد ذلك تتتابع الحبات إلى أن تقوم الساعة. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا في هذا الباب جملة أحاديث تتعلق بالفتن وأشراط الساعة. وأول حديث ذكر حديث زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولا مانع أن أقرأ عليك الحديث قبل أن أتكلم على شرحه. الحديث: استيقظ النبي من نومه وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعربي من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام وحلق بين إصبعه الإبهام والتي تليها، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا. وكان هذا الكلام بطيبة الطيبة قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مضى على موت النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 14 قرن. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم، والحديث نص في أنه يوجد جماعة خلق يسمون ياجوج وماجوج. الحديث روته زينب بنت جحش وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال الله تعالى في شأنها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هي ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة قرشية عظيمة أسدية. إن كان الحديث في نسبها فهي عالية النسب، عالية القدر، عالية المقام، قريبة لسيد الخلق. تزوجها ربيب النبي، وربيب النبي هذا كما تعلمون زيد ابن حارثة الذي تبناه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما نهى الله تعالى عن التبني وقال الله تعالى: ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. زيد بن حارثة مولى رسول الله، النبي اعتقه لأنه ولد من العرب، من العرب العاربة، العرب عاربة بائدة مستعربة، البائدة الذين ذهبوا وهلكوا

العرب لهم رجل عظيم قرم وهو قحطان، وكل العرب يعودون إليه. العرب العاربة، العاربة اليمن، حضرموت، هند، الأزد وما إلى ذلك، الجنوب، هذا كله يعود إلى قحطان الجد الكبير الذي ينتمون إليه. فزيد سرق وبيع، اشتراه حكيم بن حزام، أتى به إلى مكة، أهداه خديجة بنت خويلد زوج النبي. خديجة بنت خويلد أهدت هذا الفتى الصغير الجميل الذكي العاقل لسيد الخلق. تبنى النبي زيدا، سمع أبو بأنه عند محمد بمكة قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الأب وجاء العم إلى مكة يريدان أن يدفع الفداء ليأخذ زيد. هذه عادة معلومة عندهم، جاهلية، لا يغتصب أسود أحمر أصفر، وإنما كل قوي يغتصب الضعيف، هذا ما كانت عليه الجاهلية الجهلاء. القبيلة العظيمة تغير على القبيلة الضعيفة، تأخذ مالها، تسلبها، تغزوها، تأخذ رقابها، وهم أبناء عمومة يعودون إلى أب واحد وإلى أم واحدة، لكن القوي هو الذي له السلطة والقوة. فلما عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أمر الفداء، قال النبي لهما: أولا أقوم لكما بشيء أولى من هذا؟ أدعو زيد. جاء زيد، قال النبي لزيد: من هذا؟ قال: هذا أبي. من هذا؟ قال: هذا عمي. من أنا؟ قال: أنت محمد. قال: اختر أن تذهب مع أبيك وعمك أو أن تبقى عندي. فاختار أن يبقى مع رسول الله، وذهب عمه وأبوه. ومن يومها تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقال له زيد بن محمد، أعتقه رسول الله. الكلام هنا موضع الإيمان فيما أذكر، لأن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أنا أقول أنا مؤمن، أنا صالح، أنا مسلم، أنا تقي، أنا آمنت بما قال الله وما قال رسول الله، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يظهر. هذا العبد المعتق الذي يعرف العرب قاطبة أنه معتق وتبناه النبي، عرض النبي على زينب أن تتزوج زينب، قرشية عربية أسدية من بني أسد، تتزوج زيد بن حارثة العبد المعتق الذي اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. قالت للنبي: يا رسول الله، زيد؟ قال: زيد. قال: زيد. قال: زيد. قال: زيد. قال: زيد. فانصاعت لأمر الله وأطاعت رسول الله وتركت الجاهلية تحت أقدامها، لأننا لو تبين الأمر نقارن بين زينب وبين زيد. زيد يعود إلى من؟ جده الأول من؟ آدم. أمه من؟ حواء. زينب أبوها آدم، أمها من؟ حواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، جميع الخلق، كل من ترى مستقيم الصدر الظهر قائم له يدان وعينان وأنف، ومن بني آدم أنت وهو من بني آدم. لو عاد المرء إلى رشده والله لعلم أنه كما قال الشاعر: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم واحد، أبوهم آدم والأم حواء. إذا قلت لإنسان: أنا أضيل منك وأعظم منك وأفضل منك وأنسب منك ولي عشيرة وقبيلة، ارجع ودر تجد أنك تعود إلى آدم وهو يعود إلى آدم. ولهذا ما اعتبر الله جل وعلا

0: هذه ميزة، وإنما اعتبر الله تعالى الميزة فيما يقرب العبد إلى الله ويدخله جنات الله. ولذا قال الله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الميزة التي تخلد المرء، التي تبقيه سعيدا ما دام في جنات الله تعالى ورضوانه. تزوجت، عاشت مع زيد ما شاء الله تعالى أن تعيش معه، وطبعا وقع بينها وبينه ما وقع ويقع غالبا. عند ذلك طلقها زيد، ولما طلقها زيد وخرجت من العدة، الله جل وعلا أكرمها بسبب طاعتها لله وسبب طاعتها لرسول الله، وزوجها رسول الله من فوق سبع سماوات، لا ولي ولا أب ولا عم ولا عشيرة ولا أي شيء، وإنما أنزل الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. في هذا مصالح، من المصالح أن يعلم الناس أن الولد المتبنى زوجته لا تحرم على من تبناه. من هذه الفوائد أن يعلم أن الأكرم عند الله الأتقى. من هذه الفوائد أن يعلم الناس أكفاء، وإنما الكفاءة إنما تعتبر بالدين. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا يشترط الهاشمي أنه لا يزوج غير هاشم. أنا سيد، أنا شريف، بنت الشريف لا يتزوجها إلا شريف أو إلا سيد، جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما العبرة: أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ابن العم لا يتعصب: أنا لا أتزوج بنت عمي إلا أنا، ومن تزوج ابنة عمي قتلته وفعلت. هذه جاهلية جهلاء وحماقة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. إنما العبرة بما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه زينب بن جحش العظيمة الجليلة التي زوجها الله من فوق سبع سماوات، طبعا لها نوبة، بات النبي عندها مرة وقام من نومه مستيقظا ووجهه محمر وهو وجل خائف صلوات الله وسلامه عليه. وعندما بدأ في الحديث بدأ بقوله: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب، لأنهم هم المسلمون في ذلك الوقت، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته طيلة 23 عام في بلاد العرب، وبعد وفاته قام أبو بكر بالفتوحات الإسلامية، وتبعه عمر وعثمان وعلي ومعاوية والخلفاء هلم جرا، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام. في عام الوفود، وعام الوفود في السنة 9 من الهجرة، يعني بعدما هاجر النبي إلى طيبة وقام بها 8 أعوام، فتح الله عليه مكة. عاد في السنة 9 بدأ العرب يأتون يبايعون النبي، لأنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت المشاكل بين النبي وبين قريش وهم قومه، قالت بقية العرب: دعوا محمدا وقومه، ما لنا دخل، دعوه، إن انتصروا عليه كفينا المونة، وإن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. فأعز الله جل وعلا جنده وحزبه وفتحت مكة في السنة الثامنة. إذن العرب ماذا يصنعون؟ في السنة التاسعة جاءت الوفود إلى طيبة الطيبة تبايع رسول الله، وفد كندة، وفد ثقيف، وفد اقرأ السيرة ترى العجب العجاب. المدينة المنورة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بها تمتلئ بالخلق الذين يأخذون منه ويرتوون من حوضه وعذ الزلال صلوات الله وسلامه عليه. والمدينة لها مقام وشأن عظيم عند الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بأن أهاجر إلى قرية تأكل القرى. والقرية التي أكلت القرى هي طابة المدينة. كل البلاد بلاد العالم عال على مدينة النبي وعلى هذا المسجد. من هذا المسجد انطلقت الجحافل الإسلامية إلى البلاد: فارس، الروم، القبط، الهند، السند. تحدث بما شئت لا حرج عليه. من هنا، من هذا المسجد، العلم، الجهاد، التقوى، الصلاح وما إلى ذلك. ويارز يارز يعود الإيمان في آخر الزمان أيضا إلى طيبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يتقلص الإيمان من العالم كله ويأتي ويعود بسرعة كما تأرز الحية إلى جحرها، ويستقر بهذه الطيبة الطيبة التي لا يدخلها الدجال عليه لعائن الله. والمقصود من هذا الكلام: استيقظ وخاطب العرب بهذا الكلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، يعني قد قرب الشر الذي يخاف منه، وهو شر يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج أمة من بني آدم، من بني آدم. اختلف العلماء: أهم من الترك؟ أهم صقالبة؟ أهم من الديلم؟ المهم أنهم من بني آدم، يخرجون في آخر الزمان، وهم الآن موجودون في موضع لا يعلم هذا الموضع إلى اليوم أين هو. ملك يسمى ذا القرنين أقام عليهم سد من حديد وآنق رصاص. هؤلاء في هذا السد العظيم يتوالدون، ربما يموت من يموت ويولد من يولد، ولكنهم لا يزالون في هذا السد. ما انتشروا وما خرجوا، والطائر من الصين قوله باطل، وأنهم هم الصين ليس صحيحا. ومن قال بأن من صفاتهم أنهم طوال أو قصار لا يتجاوز النصف المتر، وأن رأسه كبير، وأن له أذنان، أن له أذنين يغطي بهما نفسه، لم يرد بذلك نص صحيح لا من كتاب ولا من سنة. وإنما الذي ورد قول الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. عندما يأتي تأتي الساعة يفتح السد يخرج هؤلاء وهم كثر، يتجولون، يصيبون الناس ببلاء، يمرون على الأنهر، يمرون على الماء يشربونه، إذا مر أولهم أتى الآخر ما وجدوا في النهر ماء ولا في البحر، قد كان هاهنا ماء. هم فتنة وبلاء، العالم يتقلص ويخاف منهم. ويتقي شرورهم كما اتقى الناس شرورهم من قبل، لأن ذا القرنين ذهب إلى أقصى المغرب حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال آتوني زبر الحديد. أخذ الحديد والرصاص وأتى بين الجبلين وعمل السد الذي ذكره الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم. هؤلاء القوم موجودين إلى اليوم، يخرجون في آخر الزمان وهم مكلفون مثلنا، صلاة، صيام، طاعة، أمر، نهي، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدلائل النصوص تدل على أنهم كفار وأنهم لم يتبعوا رسول الله، وخروجهم يكون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. أول ما يقع من الأمور العظام تقلص الإيمان من العالم وعودة الناس إلى الجاهلية والكفر، ولا توجد ولاية ولا خلافة ولا حاكم مسلم، والمؤمنون قلة ليس لهم ولاية ولا حاكم ولا خليفة. فيخرج رجل كما دلت عليه الأحاديث من طيبة يسمى محمد ابن عبد الله، وليس محمد ابن عبد الله القحطاني الذي ادعي بأنه المهدي وقتل، وليس هذا محمد ابن عبد الله هو مهدي الرافضة الشيعة، لا، وإنما هذا المهدي الذي جاءت الدلائل الصحيحة بأنه يخرج من المدينة ويذهب إلى مكة ويبايع عند المقام لكي يعيد ويجدد هذه الملة، هذا الدين يتبع الناس، يذهب إلى الشام فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى الآن وقبل الآن في السماء، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ما تسمعون في الإذاعات أيها الإخوان ومن الترهات اتفاق بين اليهود وبين النصارى، اليهود يتنازلون ويقولون ما قتلنا عيسى، النصارى يقبلون بأن اليهود ما قتلوا عيسى، كل هذا حديث خرافة، عيسى ما قتل، عيسى ألقى الله شبهه في رجل أراد أن يدل اليهود إلى عيسى ليقتلوه فانتقم منه، وأوقع الله تعالى شبه عيسى في هذا الرجل، فأتت اليهود وأخذوا هذا الرجل وقتلوه وزعموا بأنهم قتلوا عيسى كما قال الله تعالى ولكن شبه لهم. يا أخي قرآننا يقول هذا، نحن مؤمنون، أندع قول الله تعالى ونعود إلى خرافات وترهات؟ اليهود مخرفين، مخرفون، ليسوا على دين قويم، غيروا كتابهم، غيروا ما جاء به أنبياؤهم، العيسى النصارى ضالون كما قال الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنا اتبع ضالين وغاوون وظالمون وندع كلام الله. لا والرب، عيسى ما قتل، عيسى رفعه الله تعالى بروحي وجسدي فهو في السماء مع ملائكة الله يعبد الله في السماء إلى آخر الزمان ينزل. وبينت لنا الأحاديث الصحيحة أين ينزل، ينزل بالشام بدمشق عند المنارة البيضاء، ويجد الناس يصلون خلف محمد بن عبد الله المهدي، مهدي أهل السنة لا مهدي الشيعة، مهدي الشيعة أحد أبناء الحسن، وأنه خنس وأنه في غار وأنه في موضع وأنه ينتظرون من ذلك الوقت إلى يومنا هذا وهو غير بالغ ولا رشيد صغير يخرج في آخر الزمان، هذا أمر لا نعرفه، وإنما نعرف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رجل عاقل رشيد يسمى محمد بن عبد الله، يذهب إلى مكة يبايع له، بعد ذلك يتبع المؤمنون، يبدأ في تجديد هذه الملة هذه الشريعة، معه المسلمون من كل صوب ومن كل حدب، إلى أن يذهب إلى الشام. عيسى ينزل صلوات الله وسلامه عليه، يجد الناس يصلون خلف المهدي يقدمون عيسى، عيسى يقول لهم صلوا خلف إمامكم، بعد ذلك يأخذ اللواء والراية عيسى، فإذا أخذ اللواء والراية يأخذها ويعمل بالقرآن، يعمل بالقرآن ويجدد ملة سيد ولد عدنان، ويعيش على وجه الأرض 40 عام إذا تركنا الزائد، وإلا هي 45 عام، والعرب يذكرون بعض العدد ويدعون الكسور، 40 عام يعني 45 عام يقيمها على وجه الأرض، تحيا الأرض، يكثر المطر، ينزل الخير، يعم، يعود الناس إلى دين الله. يهاجر عيسى عليه السلام إلى هذه المدينة الطيبة، يقيم بها ويولد له ويتزوج ويموت ويدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره. هذا ما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله. ياجوج وماجوج بعد نزول عيسى يأتون ينقبون السد، منذ ذلك الوقت إلى اليوم هم ينقبون. جاء في الحديث أنهم ينقبون إلى قبيل غروب الشمس فيقولون نعود غدا حتى ننتهي، لا يقولون إن شاء الله، فإذا ما أصبحوا وجدوا السد على ما هو عليه بأمر الله، إلى أن يشاء الله الوقت الظهور. يظهرون غدا؟ لا. بعد عام عامين؟ لا. متى يظهرون؟ متى ينقبون السد؟ متى يقولون إن شاء الله؟ حتى إذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم، وعيسى لا ينزل إلا بعدما تمتلئ الأرض ظلما وجورا ويعم الخبث، حتى يعم الخبث ولا تجد من يقول الله الله في آخر الزمان، فيظهر المهدي، وبعد ذلك عيسى الدجال ينزل فيقتل عيسى الدجال، عيسى هو القاتل، ويدعو على ياجوج وماجوج الذين قاموا بالفساد في الأرض، أكلوا كل شيء وشربوا كل ماء، وفزع الخلق منهم، طغوا في آخر الأمر، يأخذ المرء منهم الحربة ويرمي بها في السماء، ومن باب الفتنة والابتلاء تعود حمراء، فيقولون قد قتلنا من في الأرض نريد أن نقتل من في السماء، فإذا طغوا وتجبروا وتكبروا وبلغوا إلى هذا الحد، دعا عليهم عيسى والمؤمنون، فيصيبهم الله تعالى بمرض النغث، النغث مرض إذا شم المرء هذه الرائحة مات، يموتون جميعا، يا لكون لا بسيف ولا برمح، وإما إنما ببلاء، وكفانا الله تعالى وإياكم شر البلاء، وأنتم تسمعون اليوم ببلاء الطاعون الموجود في بلاد الهند، أخاف العالم كله، أخاف العالم كله، العالم كله قد اجتمعت وزارات الصحة ماذا نفعل، وزارات الطيران ماذا نفعل، أنسمح لطائراتنا أن تذهب إلى بومباي ودلهي والهند، أو يسمح للطائرات أن تأتي أيسمح للعمال الذين ذهبوا أن يعودوا خشية أن ينقلوا الطاعون؟ كلنا فزع، كلنا هلع، كلنا خائف لأنه مات في بلد كذا كذا. هذه آية من آيات الله، علنا نرعوي، علنا نعود إليه، علنا نخشاه. والله طاعون في الرئة، طاعون من فارة، فارة تنقل هذا الطاعون إلى إنسان، فإذا نقلته إلى إنسان كل من شم رائحة هذا الإنسان أصيب بهذا الطاعون أجاركم الله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انتبهوا، قد بلغ بكم البعد عن الله ما بلغ فعودوا إليه، إنه منتقم، إنه جبار، إنه قادر. لا تظنوا أن تقنيتكم أتت بكل شيء، ولا بالتكنولوجيا أتت بكل شيء، ولا ببترولكم، ولا بذهبكم، ولا بمالكم، وإنما عليكم أن تستقيموا على أمر الله، كما قال نوح عليه السلام: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لنا لا مطر ولا زرع ولا حرد، ونحن ليل نهار ندعو ونستغيث. ما هو السبب؟ السبب إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرف. العالم كله اليوم يئن، ظاهرة اقتصادية والاقتصاد والاقتصاد والاقتصاد وما إلى ذلك. ما هو السبب؟ السبب لم نستغفر الله الغفار الوهاب الرحيم المنان. هذا ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: رأيت مرة في أحد البلاد الإسلامية مسجدين متجاورين متضارين، مسجد فيه مجموعة من الشباب يذكرون أن المسجد القديم فيه كبار السن الذين يقومون على البدع والضلال وشيء من هذا القبيل، وهؤلاء انفصلوا عنهم وجعلوا لهم مسجدا. وزرنا كلا المسجدين فوجدنا أن جماعة كل مسجد يعني يسفهون الجماعة الأخرى، بينما ليس كل ما يقال منهم عن بعضهم صحيح، فيه شيء من المبالغة كما ذكرتم، وفيه شيء من مداخلات الشيطان، فلا أدري هل لكم على هذا إضافة؟
4: هذا الذي ذكرته من استدراج الشيطان، وعزوف الشباب عن مخالطة كبار السن، معرفة قدر أسنانهم ومحاولة ملاطفتهم من مقاصد الشيطان ومطالبه لتتسع الهوة وتوجد الفرقة، وبالتالي يصعب التوافق والتآلف. لا شك أن كثيرا من كبار السن في البلاد التي نمت فيها الصوفية ورسخت قواعدها قد تمكن من نفوس هؤلاء الكبار عادات وأوراد وتقاليد اكتشف الشباب المتعلمون في معاقل التعليم الحية المضاءة بهداية السنة النبوية، اكتشفوا بعدها عن الهدي النبوي، لكن لا يصح أن يكون ذلك سببا عازلا لهؤلاء عن هؤلاء، بل ينبغي أن لا ييأس وأن يقتدوا بسيد المهاجرين والأنصار سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فقد كان يغشى مجامع قريش رغم ما كان بينهم من البعد السحيق، هو في أعلى درجات الهداية وهم في أحط درجات الغواية، ومع ذلك لم ييأس، بل لما عرض عليه الملك ما عرض رجا أن يخرج الله من أصلاب قريش أو أصلاب أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لابد للمسلم أن يكون واثقا بالله غير آيس ولا قانط من رحمة الله، وأن يكون طامعا بهداية الناس، وإذا استعمل مع كبار السن طرق الأدب وعبارات الاحترام وأشعرهم بأنه يجلهم ويقدرهم ويحترم أسنانهم فلا شك أنه يؤثر فيهم تأثيرا بالغا. فنسأل الله أن يجمع القلوب على التقوى، وأن ينزع ما بينها من خلاف، وأن يحل محل ذلك التعاون على الخير والصلاح، والله المستعان.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: اللؤلؤ والمرجان.
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: كيف يفطر من يؤذن في بلده وهو في الطائرة يرى الشمس، وإذا أفطر في المطار ثم سافر وارتفع رأى الشمس، هل عليه الإمساك؟
5: لا، من أفطر وهو في الأرض لغروب الشمس ثم أقلعت الطائرة وارتفعت فرأى الشمس فإن صيامه صحيح، هو فعل ما أمر به وقام به، وارتفاعه إلى أجواء العليا يجعله كأنما نقل عن الموضع الذي التزم بالتكاليف على ضوء نواميسه، وما يبدو من أسباب الإمساك والإفطار. أما لو أقلعت الطائرة قبل الغروب فلا يحل له أن يفطر، لأنه في وضع الأصل استصحاب الحال فيه، إلى أن يأتي السبب القوي في النقل من حال إلى حال. أما المفطر فقد انتقل من الصيام إلى الإفطار لسبب شرعي نقله به.
3: اللؤلؤ والمرجان.
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الدرر البهية
0: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية
2: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
7: وأما ما يتعلق بإطلاق النظر إلى ما لا يحل للمسلم أن ينظر إليه كالنساء الأجنبيات، فهو معصية من المعاصي وسهم من سهام إبليس مسموم. إذا نظر العبد إلى امرأة وكرر النظر وتلذذ بالنظر فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النظر سهم من سهام إبليس مسموم، وقال لك الأولى وليست لك الثانية. فقد يفاجأ الإنسان مفاجأة أول نظرة لا يدري إلى من نظر، إلى ذكر أو أنثى، فيصرف نظره فلا يكتب عليه من الوزر شيء. أما إذا تعمد النظر فهذه أولا من الخيانة، ثانيا إنه أقحم نفسه في كبيرة من كبائر الذنوب. وسواء كان النظر نظرا طبيعيا كأن ينظر إلى امرأة في الدار أو الشارع أو بأبواب المدارس أو في السيارة أو في السوق، هو مسؤول عن نظراته. لذا قال ابن مسعود لمن نظر إلى امرأة، قال لو فقئت عينك، يعني خرجت عينه فصار أعور، قال لو فقئت عينك خير لك من نظرك إلى هذه المرأة، مما يدل على أن النظر خطير. أو كان النظر في الوسائل المبثوثة في هذا الزمن على اختلاف أنواعها، شاشات الوسائل، لا سيما والنساء اللاتي يخرجن ويظهرن فيها نساء قليلات الحياء متبرجات كاشفات عن الأعضاء، عن النحور وعن الوجه وعن الرأس وعن، وكذلك النظر في المجلات والجرائد إلى الصور، فإذا لك حاجة إلى الجريدة فاقرأ الموضوع الذي تنتفع به، اصرف بصرك عن النساء اللاتي يوجدن مصورات في الصور، تستطيع أن تصرف بصرك فتكسب الأجر العظيم. وإن أمعنت النظر وكررت النظر فكأنك تنظر أيضا إلى امرأة طبيعية في الشارع. ومن هنا وجب على المسلمين أن يرحموا أنفسهم، يبعدوها عن المعاصي ويكرموها بالطاعات، فالطاعات فيها رضا الله وفيها جزاء جنة عرضها السماوات والأرض، والمعاصي فيها سخط الله تبارك وتعالى وفيها العقوبات العاجلة أو الآجلة، والعبد أمير نفسه، فهو يستطيع أن يؤدبها وأن يلجمها بلجام التقوى وأن يمتعها متاعا حسنا بالطاعة وأن يصرفها عن المعاصي رحمة به، لأن الله يعاقب على المعاصي ويثيب على الطاعات، ولا يظلم ربك أحدا.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية
2: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال عن مالك أنه بلغ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يعني معنى هذا أنه جاء عن جابر، يعني عن رسول الله، أنه قال يعني من لم يجد ثوبين فليصلي بثوب واحد، فإن كان قصيرا فليتزر به، فإن كان قصيرا فليتزر به. يعني هذا يفيد بأن الصلاة في أكثر من ثوب لأنها أكمل وأنها أتم، لكنها ليست بلازمة. ولكنه إذا يعني ما كان عنده إلا ثوب واحد، فإن كان يعني كافيا التحف به، وإن كان قصيرا اتزر به، يعني غطى به يعني أسفل جسده. ومعلوم أن هذا عند الضرورة، وأما عند الاختيار وعند هذا فيغطى العاتقان أو أحدهما، كما جاء في بعض الحديث: لا يصلي أن أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء. لكن إذا كان يعني لم يكن فيه مجال لأن يغطى فيه الكتفان أو أحد الكتفين، فإن الذي لا بد منه هو أن يغطى يعني نصفه الأسفل الذي يعني عند الضرورة لا بد من ستره. نعم.
1: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به.
2: ملتحفا به مثل ما جاء الرسول في الأول أنه صلى يعني ملتحفا بثوب، يعني جعل أطرافه على كتفيه. نعم.
1: فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به،
2: يعني ما يتسع لكونه يغطي أسفل الجسد وأعلى الجسد، وإنما يكفي لأسفل الجسد، فإنه يستعمل في أسفل الجسد فقط. نعم.
1: عن مالك أنه بلغه عن جابر.
2: نعم.
1: البخاري ومسلم متفق عليه.
2: نعم. ناقش قلنا
1: متفق عليه.
2: لا، هو ذاك الذي مر متفق عليه اللي راه.
1: لو هذا أن عن جابر كان يصلي في الثوب الواحد اللي مر معنا سابقا، الله يسلمك.
2: إيه.
1: عن مالك أنه بلغه عن جابر أنه كان يصلي في ثوبه، قلنا إيه. أنه مروي مرفوع
2: إيه
1: وموقوف.
2: إيه. قلنا أنه مرفوع ومقوف مرفوع. نعم.
1: ثبت عن جابر من فعله وثبت
2: من قوله.
1: نعم. من قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يحيى: قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة.
2: يعني يقول يعني هذا كان يتعلق بتغطية الرأس، لأن تغطية الرأس يعني لها حال، يعني القميص ما يحتاج إلى شيء لأنه ساتر كما عرفنا، لأنه يستر الجسد كله، يعني حتى الكتفين واليدين وجميع الجسد، ولكن هذا يتعلق بالرأس. فالرأس إما أن يكون على عمامة وهي التي تلف على الرأس، أو يكون عليه ثوب يكون على الرأس وينزل على الكتفين مثل الغتر التي نستعملها، تكون فوق الرأس وتنزل يعني على، فكان هذا يتعلق بتغطية الرأس. وتغطية الرأس إما أن تكون بشيء ثابت الذي هو ملفوف عليه اللي هي العمامة، أو يعني شيء يوضع عليه وينزل على القميص، ينزل على القميص مثل ما هو موجود في اللباس الذي نضعه على رؤوسنا الآن. نعم.
1: يعني كأن مالك يكره أن يصلي الإنسان.
2: نعم.
1: حاسرا.
2: نعم.
1: قال يحيى: قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة.
2: نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار.
2: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. الدرع هو القميص الذي تلبسه المرأة، يقال له درع، والخمار الذي يوضع على رأسها، الخمار الذي يوضع على رأسها، والدرع هو الذي يكون على باقي جسدها، وهو مثل القميص يعني المرأة يقال له درع ويقال له قميص، لكن الغالب استعمال الدرع يعني فيما يتعلق بالنساء. فيعني فذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت قالت
1: قالت كانت تصلي في الدرع والخمار.
2: مش كتبنا عليه؟ نعم.
1: ما في شيء في الكتاب؟
2: ما في شيء؟
1: لا.
2: ها؟
1: لا.
2: وش اللي بعده؟
1: عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ.
2: شوف الزرقاني مش قال فيه في الأسفل
1: في الأول؟
2: إيه؟
1: ما تحدث عن أن يعني عن الإسلام ما ذكر شيء.
2: ما ذكر شيء؟
1: لا.
2: طيب الثاني إيش قال؟ إيش لفظه؟
1: عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها أن المرأة تصلي بالدرع والخمار، والدرع يكون سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني معناه يستر جسدها يعني حتى ظهور القدمين يكون ساترا. وهذا الأثر يعني فيه أم محمد بن إيش بن قنفذ
1: بن زيد بن قنفذ
2: نعم عن أمه
1: يعني،
2: وأمه فيها كلام يعني قيل أنها مجهولة الحال. نعم.
1: عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ
2: وهو ثقة
1: عن أمه
2: نعم
1: عن
2: قيل أنهم حرام نعم
1: عن أم سلمة
2: نعم
1: هنا قال تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.
2: يعني السابغ يعني الكامل الذي ينزل تحت، ما هو بالقصير الذي يعني، لأن السابغ هو الذي يغطي جسد الإنسان. قال إذا كان يغطي ظهور قدميها ما يكون بس يغطي يعني كعبيها وإنما يغطي القدمين.
1: الحديث هذا جاء مرفوعا كما ويش؟ تعلمون
2: ويش؟
1: هذا الحديث
2: نعم
1: أن أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها.
2: من أخرجه؟
1: رواه أبو داود.
2: أبو داود
1: نعم
2: نعم.
1: لكن هنا مذكور أنه مرفوع لأن سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: والشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول الصحيح وقفه كما صحاه الأئمة.
2: أي هذا اللي عند أبي داود؟
1: نعم. هو الزرقاني بعد أن ذكر الحديث قال وأخرجه أيضا عن القعنبي عن مالك موقوفا، وقال تابعه على وقفه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق، يعني في رواية عبد الرحمن المرفوعة شاذة، وهو إن كان صدوقا لكنه يخطئ، فلعله أخطأ في رفعه.
2: عبد الرحمن
1: لأنه هنا جاء عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عند أبي داود الإسناد شيخنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد هذا بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا عند أبي داود؟
1: نعم.
2: إذا فيه
1: علتان.
2: علتان نعم.
1: قال عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار، يعني ليس عليها إزار يعني لتشده على أسفلها، وإنما تكتفي بالدرع والخمار، الخمار على رأسها والدرع على جسدها، والدرع على جسدها. نعم.
1: قال عن مالك عن الثقة عنده
2: قيل إنه ليث بن سعد. نعم.
1: قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج
2: وهو أيضا مصري. نعم.
1: عن بسر بن سعيد.
2: نعم.
1: عن عبيد الله الخولاني
2: وكلهم ثقات. نعم.
1: قال وكان في حجر ميمونة.
2: نعم.
1: قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار، فقال نعم إذا كان الدرع سابغا.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه سألته امرأة قالت إن المنطق يشق عليه. المنطق هو ما يشد على الوسط, ما يشد على الوسط هو المنطق, يقال المنطق.
1: قالت أبا أصلي في درع وخمار؟
2: نعم.
1: قال نعم إذا كان الدرع سابغا.
2: نعم أصلي في درع وخمار. قال نعم إذا كان الدرع سابغا, يعني سابقا يغطي القدمين. نعم. وهذا مقطوع, هذا أثر مقطوع ينتهي إلى من دون الصحابي. نعم.
1: قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
2: نعم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليك شيخنا, ترجمة الإمام مالك حيث قال الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار, إذن العزيمة ما هي؟
2: ما أدري, لكن يمكن يكون أن يعني يكون عليها شيء ثاني أو يعني أكثر من درع, مثل ما من لم يجد ثوبين اللي مر فبثوب واحد, يمكن أن يكون هذا, الله أعلم. يعني أن الأكمل هو أن يكون مكرر وأن يكون فيه يعني شيء زائد, وإذا اكتفي بواحد فيكون هذا سائق, ولكن غيره أولى منه.
1: طيب أحسن الله إليك. المسألة الثانية الخمار, جاء في بعض الروايات أن يكون الدرع الدرع سابغا.
2: نعم.
1: مسألة يعني تغطية الرجلين للمرأة.
2: نعم.
1: هل هذا شرط؟
2: والله يبدو أنه شرط وأنه يجب, يعني يجب. نعم. وأن تغطي كل شيء إلا وجهها. نعم.
1: أحسن الله إليك بارك الله فيك. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أبا يونس.
2: نعم.
1: في أن يكتب. الآن كتابة وصلاة العصر, يعني الآن هذا, الآن أنت تقولون هذه زيادة تفسيرية.
2: هذا في مصحف عائشة.
1: طيب لكن إدخاله بارك الله فيك في المصحف ما وجهه؟
2: ها؟
1: إدخاله في نفس الرسم, نفس كتابة الآية, يعني تكتب الآية ومعها هذه زيادة تفسيرية.
2: يعني هذا كما هو معلوم يعني على ما رأته عائشة رضي الله عنها
1: من القرآن,
2: من التفسير. نعم. لا كأنه تفسير منها والله أعلم,
1: لأنه
2: تفسير منها, هو تفسير منها, لأن ما يمكن يكون مغايرة, لأن لو كان مغايرة كان صلاة العصر ما هي بصلاة الوسطى.
1: لا ما أقول مغايرة, بس أنا قصدي السؤال يحصل عليك كتابة هذه الكلمات داخل المصحف,
2: داخل المصحف عائشة, مو المصحف, مصحف الإمام اللي عند الناس والذين يعولون عليه.
1: يعني الآن أحصل عليك واحد عنده مصحف خاص به,
2: إيه؟
1: يستطيع يكتب عليه؟
2: لا لا, ليس الإنسان, المصاحف ينبغي أن تصان, لكن هذا مصحف جديد تكتبه يكتب, ما هي مصحف موجود من قبل وإنما يكتب. أما المصاحف الآن ما ينبغي لأحد يكتب فيها أي شيء, أو يبقيها يعني على هيئتها, لا يضيف لها كتابة لا تفسير ولا غيره. إذا كان هذا يكتب في ورق خارجي يضع في المصحف.
1: طيب حاجة معلم القرآن للصبيان, الآن معلم الصبيان يحتاج أن يضع علامة عند الغنة أو عند كذا حتى يفهم الصبي أنه هنا.
2: ما يوضع على المصحف شيء أبدا, لا يوضع على المصحف شيء, وإنما إذا كان يعني هذا يعني يكون في يعني في إذا كان في سبورة ولا شيء يعني يكتب ويشاهدونه يوضح فيها.
1: أحسن الله إليك. في شرح الزرقاني عند الترجمة الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار.
2: نعم.
1: قال أبو عمر ترجم بذلك لرد قول مجاهد لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب, درع وخمار وملحفة وإزار, ولم يقله غيره فيما علمت.
2: ولم
1: يقول, ولم يقله غيره فيما علمت, يقوله هذا عبد البر. يقول ترجم بذلك ولم يقله غيره فيما علمت.
2: اي فيما علمت. اي
1: فاذا كان يعبر بالرخصة
2: كأنه المقصوده الزيادة, يعني مقصوده الزيادة, وان لكن الذي يصلح في هذا المقام اللي قال من لم يجد ثوين اللي مر بنا,
1: هذاك في الرجل.
2: اي
1: لكن
2: كذلك المرة,
1: وبعد ذلك حتى ذاك عبر فيه الرخصة.
2: نعم.
1: هناك عبر بالرخصة وهنا عبر بالرخصة.
2: نعم. أما كلام مجاهد يعني هذا الذي انفرد به ما هو يعني يبدو أنه المقصود في الإشارة إلى هذا الذي جاء من لم يجد ثوبين فليلبس فليكتف بثوب واحد.
1: يقول السائل: ما حكم ما يضعونه في بعض المساجد من عباءات ونحو ذلك ليستتر بها لابس البنطلونات؟
2: والله ما ينبغي هذا. أقول ما ينبغي أن يكون المسجد يوجد فيه عبايات تستعمل، يعني البنطلونات يعني تصح الصلاة فيها. أقول تصح الصلاة فيها، لكن الإنسان ينبغي له أن يعني يلبس الثياب التي لا تصف الأحجام ولا يظهر فيها أحجام يعني ما تحتها، وإنما تكون يعني، وإذا كان هذا يكون إذا كان لابد من لبس يعني مثل هذه يصير سابغة، يعني هذا الذي يكون في أسفله يكون واسعا وسابغا ما يكون ضيق، نعم إذا كان ولا بد. وأما وضع يعني شيء يوضع في المساجد يعني الناس يلبسونه مهما هو جيد.
1: بارك الله فيك. يقول السائل: هل تغطية العاتقين شرط للصلاة؟
2: يعني ليس شرط، لكنه يعني الرسول جاء لا نهى الإنسان عند قدرة لا يخليهما، لكن عند الضرورة يكتفي، لأن مثل ما مر بنا فإن لم يجد هذا فشد به وسطه، لأنه ذكر في الأثر اللي راه
1: نعم ضيقا فليتزر به.
2: نعم.
1: ويقول: عليه من صلى دون تغطية العاتقين أو أحدهما حكم صلاته؟
2: تصح الصلاة، تصح الصلاة، لكنه يأتم للمخالفة مع القدرة. نعم.
1: يقول السائل: بارك الله فيكم، هل كشف الرأس من طالب العلم يعتبر من خوارم المروءة؟
2: لا شك أن كل إنسان يغطي رأسه وأنه يعني يستر رأسه من هذا، ومعلوم أن الناس يتفاوتون في بعض الأماكن يعتبرون هذا هو الأصل وأن الإنسان ما يضع شيء، ولكن الأصل هو أن الإنسان يغطي رأسه، مثل ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يغطي رأسه وكان يعني عليه العمامة عليه الصلاة والسلام. ولا شك كل إنسان يتركه إنه ما هو جيد.
1: أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كشفت المرأة قدميها فهل تصح صلاتها؟
2: والله إذا كانت يعني قادرة وتعمدت ذلك يبدو أنها تعيد صلاتها، وأما إذا كان ما استطاعت وأن هذا هو اللي تقدر عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: يقول: إذا بالنسبة للمرأة إذا كان الدرع ليس بسابغ فهل لبس الجوارب في الصلاة يغني؟
2: نعم يغني، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه يعني أن كونها تستعمل الشيء السابق نهائيا هذا هو الأصل، ولو كان عليها جوارب، لكن إذا كان الرجية مغطاة الجوارب يعني وهي يعني الثوب غير سابق فصلاة صحيحة لا شك.
1: أحسن الله إليك. يقول: من إذا سجدت بدت بطون قدميها؟
2: والله الواجب عليها أنها تستر يعني
1: الظهور والبطون،
2: ايه تستر كل الجسد، نعم كل الرجلين.
1: يقول السائل: كتابة وصلاة العصر هل هي من باب النسخ، يعني نسخت كتابة وبقيت حكما؟
2: لا هذا عن عائشة رضي الله عنها، هذا شيء ما هو ما يقال أنها ثبت قرآن، ما يقال أن هذه الجملة ثبتت قرآنا، وإنما هي من عائشة تفسيرا للصلاة الوسطى.
1: يقول: ما حكم الصلاة في البنطلون الضيق؟
2: تصح الصلاة، لكن الإنسان عليه أنه يعني ما يستعمل الضيق، يستعمل شيء واسع.
1: هذه امرأة تسأل تقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي الكتاب على المصحف بقلم الرصاص أخطائي في التلاوة، ثم بمجرد أن أقوم بالتدرب عليها وإجادتها أمحوها؟
2: ما ينبغي تعرض المصحف بشيء أبدا يضاف إليه، يعني لا بشيء يمحى ولا بشيء لا يمحى، وإنما يعني إذا كان هذا يكتب على ورق، الشيء المطلوب والذي يحتاج إليه يكتب على ورق خارجي، تكتب الآية أو الجملة وتضيف إليها اللي تريد.
1: يقول السائل: بارك الله فيكم، إذا كان من عادة الناس كشف الرأس في الصلاة فهل يصلي الرجل ورأسه مكشوف؟
2: الصلاة تصح تصح لأنه مو واجب ستر الرأس. ما يقال أن الرجل لا يصلي يعني إلا ورأسه مغطى، لكن هذا هو الكمال، الكمال أنه يكون مغطيا، لكن لو صلى ورأسه مكشوف فصلاة صحيحة.
1: والسؤال الآخر بارك الله فيك، هل جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن من صلى وقد غطى رأسه أعظم أجرا ممن صلى حاسر الرأس؟
2: والله ما أعرف، لا أعرف في هذا شيئا، لا أعلم في هذا شيئا.
1: يقول السائل بارك الله فيكم، شيخنا جاء في الحديث ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أو ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهل من يقوم لصلاة الليل الأحسن له أن يلبس القميص أو يصلي في الثوب الذي ينام فيه لأنه أيسر؟
2: لا لا، ما ينبغي الإنسان، ينبغي الإنسان عند الصلاة يعني يكون على أحسن هيئة، فكما أنه لا يستطيع قبل الناس بهذا اللباس اللي هو لباس النوم يعني ما يستقبلهم بهذا اللباس، فيعني هذا من باب أولى أنه يعني، ولهذا يقول الله يا بني آدم خذ زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة خذ زينتكم، فالإنسان عندما يصلي يكون على أحسن هيئة ولو كان وحده، ما يكون يعني إذا كان في البيت يعني يصلي في ثياب النوم في لباس النوم يعني الممتهن هذا الذي ليس على أحسن والذي لا يستطيع قابل الناس فيه. نعم.
1: يقول السائل شيخنا حفظك الله، ما الحكم إذا انكشف من المرأة شعرها في الصلاة بالخطأ، هل يؤثر هذا على صلاتها؟
2: ما يؤثر، إذا كان انكشف ورجعته على طول يعني ما يؤثر إن شاء الله.
1: هل يمكن أن يقال بأن صلاة حاسر الرأس مكروهة؟
2: والله يعني أقول خلاف الأولى، يعني لا شك أن خلاف الأولى، الأولى الإنسان على أحسن هيئة وأكمل هيئة.
1: يقول حال تقديم الإمام، نريد أن نقدم إماما،
2: نعم،
1: فهل نقدم من هو مغطي الرأس ويعتبر هذه فضيلة وميزة له على من هو كاشف الرأس؟
2: يقدم الأقرأ والأعلم بالسنة، يعني إذا تساوى يمكن يقدم، إذا تساوى يقدم من يكون على الهيئة الحسنة الكاملة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
2: كيف يكون الهروب من العجب بالنفس أو أن يصاب الإنسان بتعلق بنفسه على عمله أو فعل يقوم به؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الله جل وعلا أرشد العباد بما إذا أخذوا به وفقوا للسلامة من الخيلاء والعجب، فقال: فلينظر الإنسان مما خلق. إذا فكر الإنسان أنه ضعيف وأن منشأ لا يدعو لخيلاء ولا كبر، وعلم تفاوت الناس في أبدانهم وعقولهم وما يدركون وما لا يدركون، علم أن أي أحد لا يأخذ شيئاً إلا إذا كان الله يستره له، ثم إذا هو أعجب بنفسه إن كان إعجاباً بعمله الذي يقوم به، ذلك من سبب فساد ذلك العمل، وإن كان معجباً بما أدركه من مكاسب فليتذكر ما وقع فيه المعجبون بما أدركوا. وما الذي حصل لقارون عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي؟ وكم من إنسان يعجبه ما هو فيه فيظن أن ما حصل له إنما حصل لجدارته وأنه لن يتحول، كما في قصة صاحب الجنة المذكور في سورة الكهف، كيف وقعت عليه الأمور، وقف يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويندم على ما مضى. ينبغي الإنسان كلما أحس بشيء من الإعجاب بعمله أو بنفسه بعقله أو جسمه أو غير ذلك من طرق احتياله وكسبه، أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالشكر على ما وفق، وسؤاله أن يكون ذلك عن رضا منه سبحانه، وأن يعيذه من الإعجاب بما حصل له. فإن هناك كثيرا من الناس أعمق منه فكرا وأجلد منه على القيام بالأعمال وأكثر تحرفا فتصرفا في الدنيا ولم يدركه، وهناك من كانوا أقل منه عملا وحركة وأدركوا ما لم يدرك. إذن الأمر كله لله، فليرجع أمره كله إلى الله جل وعلا وليسأله الثبات.
0: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب.

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
2: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
3: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بثوب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية

يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. تقدم شرح هذا الباب، ووصلنا عند قول الشارح رحمه الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى يوم أحد نصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر طائفة من الصحابة يقال لهم الرماة أن يحرسوا المسلمين من ورائهم من جهة أحد، وأمرهم أن لا يتركوا موقفهم سواء حصل النصر أو غيره. فنصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وانهزم المشركون. هؤلاء الرماة قالوا: الغنيمة الغنيمة. ذكرهم أميرهم عبد الله بن جبر رضي الله عنه فلم يطيعوه، لم يبق معه إلا عدد قليل، فصاح الشيطان في المشركين فجاءوا من تلك الجهة وحصل ما حصل. إنا لله وإنا إليه راجعون. فبين الله تعالى أن تلك الهزيمة بسبب المعصية، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فالمصائب بسبب الذنوب، فعلينا أن نعتبر ونحذر المعاصي والذنوب. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ولله حكمة، اتخذ شهداء أكرمهم بالشهادة 70 من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أكرمهم الله بالشهادة. وتبين نفاق المنافقين، فالله حكيم سبحانه وتعالى قدر ذلك لحكمة، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا بد من الصبر والرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل أي سيهلك، وأن الله يسلمه أي يسلم الرسول للعدو للقتل، نعوذ بالله. هكذا ظن المنافقون، وهذا الظن كفر، لأنه تكذيب بوعد الله
الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر ووعده أن يظهر دينه، فهؤلاء المنافقون ظنوا خلاف ذلك، فهذا كفر والعياذ بالله. فسر ظنهم أنهم ظنوا أن الله لا ينصر رسوله وهذا كفر، وظنوا أن الدين سيهلك وأن الرسول يقتل نعوذ بالله، هكذا ظنوا، فهذه الظنون كفر لأنها تكذيب بوعد الله سبحانه وتعالى. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، وهذا أيضا ظن باطل، فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء في الأزل وكتب كل شيء في الأزل، فالله تعالى قدر كل شيء وله الحكمة فيما قدر، فهؤلاء كذبوا ذلك وظنوا أنه ليس بقدر وأنه لا حكمة له، وهذا الظن أيضا كفر لأنه خلاف ما أخبر الله تعالى به. ففسر بإنكار الحكمة أنهم قالوا الله لا حكمة له في ذلك وهذا كفر، فالله تبارك وتعالى حكيم، لم يخلق شيء إلا لحكمة، ولم يأمر بشيء إلا لحكمة، ولم ينهى عن شيء إلا لحكمة، فهو الحكيم العليم تبارك وتعالى. والله تعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ففسر ظنهم بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، هكذا ظنوا، وكل هذه الظنون كفر، إنكار الحكمة كفر، وإنكار القدر كفر، وإنكار أن ينصر الله رسوله كفر، فإن الله وعده بالنصر وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، في الآية التي في سورة الفتح، حيث يقول عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يظن بالله ظن السوء، ويعلم أن لله حكمة وأنه فعال لما يريد وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة تبارك وتعالى. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء. هذه الظنون لا تليق بأسماء الله، فإن من أسمائه الحكيم والقدير، فهذه الظنون تنافي أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى، وأنه منزه عن جميع النقائص والعيوب تبارك وتعالى، فهذه الظنون تنافي ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية. هذه الظنون لا تليق بحكمة الله وأنه محمود على كل ما يفعل، وأنه متفرد بالربوبية والإلهية، لا رب سواه ولا معبود بحق غيره، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه. هذه الظنون تخالف وعده الصادق، فالله وعد بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه وهو لا يخلف الميعاد، فهذه الظنون تنافي وعد الله عز وجل، وذلك ظن الذين كفروا.
وبكلمته التي سبقت لرسله عليهم الصلاة والسلام أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فظن هؤلاء ينافي هذا الذي أخبر الله به أنه ينصر رسوله ولا يخذلهم وينصر جنده وأنهم الغالبون، فهذه الظنون تنافي ما أخبر الله به، وهذه الظنون باطلة. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله عليهم الصلاة والسلام ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، من ظن هذه الظنون فقد ظن ظنا باطلا وكفر بما أخبر الله عز وجل. وأنه لا ينصر دينه وكتابه الذي يظن هذا الظن فقد كذب الله عز وجل. وأنه يديل الشرك على التوحيد، أي يظهر المشركين على الموحدين، وهذا ظن باطل، الله وعد بأن يظهر دينه سبحانه. وأنه يديل أي يظهر الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة، فمن ظن هذا الظن فقد كذب الله وكفر والعياذ بالله. يضمحل معها التوحيد والحق، أي يهلك التوحيد والحق إضمحلالا هلاكا لا يقوم بعده أبدا، فمن ظن هذا الظن فقد كذب الله وكفر والعياذ بالله. فالمنافقون ظنوا هذه الظنون الباطلة، وهذا الظن كفر ونفاق وباطل والعياذ بالله. والله تعالى يبتلي رسله ويبتلي عباده المؤمنين ويختبرهم، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك جل وعلا. فقد ظن بالله ظن السوء، من ظن هذه الظنون فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته. يعني ظن هذه الظنون وهي تنافي عظمة الله وتنافي كماله وجلاله وحكمته سبحانه وتعالى. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، يعني تأبى أن يخذل رسله وأن يظهر أعداءه، هذا بعيد. فالله عز وجل سينصر رسله ويعلي كلمته، وإنما يختبر رسله ويختبر المؤمنين، وله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، أي تأبى أن يخذل رسوله وأن يضمحل دينه، حكمة الله تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به، أي الذين يجعلون له معادلين ومساوين، تعالى الله، فإنه لا شريك له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. فمن ظن به ذلك، من ظن هذه الظنون الباطلة، فما عرفه، ما عرف عظمة الله وجلاله، ولا عرف أسماءه، ولا عرف صفاته وكماله سبحانه وتعالى. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره، من أنكر القدر فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. فالله عز وجل علم كل شيء وقدر كل شيء، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، من أنكر ذلك فقد كفر وظن ظن السوء، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمته، وغاية مطلوبه هي أحب إليه من فواتها، من ظن ذلك فقد أساء الظن بالله. فالله تعالى
له الحكمة فيما قدر، وليست مشيئة مجردة عن حكمة، بل مشيئة لحكمة، وأن تلك الأسباب المكروهة وهي هزيمة المسلمين المكروهة له المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة، والله قدرها وإن كان يكرهها قدرها لحكمة ليتخذ من عباده شهداء وليظهر النفاق وأهله. لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها، أي لأنها تؤدي إلى ما يحب، وهي اتخاذ الشهداء وإكرامهم بالشهادة وإظهار نفاق المنافقين. لإفضائها أي لأنها تؤدي إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له، فما قدرها سدى، أي ما قدرها عبثا ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، بل لحكمة قدرها سبحانه وتعالى. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. المقصود لا يجوز للمسلم أن يظن بالله ظن السوء، بل يؤمن بحكمة الله وقدره وأنه فعال لما يريد وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن له حكمة في كل ذلك سبحانه وتعالى. فلا بد من الرضا والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن له حكمة في ذلك سبحانه وتعالى. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، يظن بالله ظن السوء، يظن أن الله ما أعطاه ما يستحق، أنه يستحق النعم ويستحق الغنى، والله ما أعطاه، يسيء الظن بالله، وهذا لا يجوز، بل يجب أن نؤمن أن لله حكمة فيما قدر سبحانه وتعالى. فلا تظن بالله ظن السوء، بل ارضى بما قدر الله واصبر واعلم أن لله حكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا يسلم من ذلك، لا يسلم من سوء الظن إلا من عرف الله جل جلاله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده، أنه حكيم وأنه محمود على ما قدر وشرع سبحانه وتعالى. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. لا تقنط من رحمة الله، إذا أصابتك شدة اصبر وانتظر الفرج من الله تعالى، لا تقنط من رحمة الله. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. الذي يظن أن الله يعذب المؤمنين كما يعذب الكافرين فقد أساء الظن بالله. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى، يعني بلا وحي وبلا تعليم، ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، من ظن هذا الظن فقد ظن به ظن السوء. فالله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، أنزل الكتب وبعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبين لنا طريق السعادة وأمرنا أن نسلكه، وسهل ذلك وبين طريق الشقاء وحذر عنه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. الذي ينكر البعث والنشور فقد ظن بالله ظن السوء. فالله تعالى سيبعث العباد
ويجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، ويحكم بين عباده سبحانه وتعالى، وهو أعدل العادلين جل وعلا. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده، وأنه يحصل منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره بطاعته ويخلده في الجحيم في أسفل سافلين، وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين. من ظن هذه الظنون فهذا ضال هالك والعياذ بالله. ويظن كلا الأمرين في الحسن عنده سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق. فهذا رد على الجهمية الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور وأنه لا قدرة له وأن الله هو الفاعل لكل شيء، وزعم أن العبد مجبور لا قدرة له، فهذا كله ضلال بعيد. فالله سبحانه وتعالى أعطانا قدرة وأعطانا اختيار، وبعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب، فرتب على ذلك الثواب والعقاب، فمن أحسن يجازيه على الإحسان، ومن أساء يؤاخذه على الإساءة إذا مات على ذلك. فالجهمية الجبرية زعموا أن العبد مجبور وأن الفعل هو فعل الله وأن العبد لا فعل له، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. قال: وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. هؤلاء الأشاعرة الذين يقولون العقل لا يعرف الحسن والقبيح، كل شيء سواء، وهذا ضلال منهم وظن سيء. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة، واللغز هو الذي لا يعرف معناه من لفظه، ولم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. هذا رد على أهل الكلام المعتزلة والأشاعرة الذين نفوا أسماء الله وصفات الله، وزعموا أن إثبات الصفات تشبيه، وحرفوا كلام الله وأولوا صفات الله، فضلوا وأضلوا. أهل الكلام يزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد إثبات الصفات،
ولكن أراد معنى آخر ولم يبين ذلك، وهذا كذب منهم، فإنهم نفوا أسماء الله وصفات الله وضلوا وأضلوا والعياذ بالله. هذا رد على المعتزلة والأشاعرة الذين نفوا أسماء الله وصفاته وزعموا أن الرسول لم يبين الحق، ولكن تركهم يؤولون بآرائهم الباطلة ويكذبون على الله والعياذ بالله. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو، أي هذا المعطل وسلفه، فقد ظن بقدرته العجب. إذا زعم أن الله غير قادر على التعبير الحق فقد وصف الله

بأسماء الله وصفاته على ما يليق به، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله كما يزعم المعتزلة والأشاعرة، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم يعني التي فيها تأويل، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال. وظاهر كلام المتهوكين، التهوك هو الوقوع في الباطل عنادا والعياذ بالله، وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الهدى والحق، فهذا أسوأ الظن بالله. هؤلاء المعتزلة والأشاعرة والجهمية الذين يظنون تأويل أسماء الله وصفاته وأن إثباتها تشبيه، هؤلاء ظنوا بالله ظن السوء والعياذ بالله. فالإيمان بأسماء الله وصفاته لا بد منه على ما يليق بالله، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف، بل نؤمن بأن لله أسماء وصفات على ما يليق به. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلين. ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالله ظن السوء. وهذا رد على القدرية الذين ينفون القدر، يزعمون أن العبد يخلق فعله وأن الله لا يعلم بذلك إلا بعدما يفعل العبد، وهذا ظن السوء. والله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء وقدر كل شيء، وهو العليم الخبير وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. فأسماء الله وصفات الله أزلية أبدية، والصفات الفعلية نوعها قديم وآحادها يتجدد بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يظنون أنه تعالى لم يكن قادرا ثم صار قادرا هذا كلام باطل. الله تعالى هو قادر على كل شيء أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. هذا رد على المعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فقد ظنوا بالله ظن السوء نعوذ بالله. ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء. هذا رد على المعطلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته، وهذا أيضا قول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يؤمنون بعلوم الله، ولهذا حرفوا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، لأنهم لا يؤمنون بعلو الله وزعموا أن استوى بمعنى ملك، وهذا تأويل باطل، ولا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، وهذا كذب حتى على اللغة. فهم ينفون علو الله ويقولون الله في كل مكان بذاته، وهذا قول باطل. الله تبارك وتعالى هو العلي العظيم الرحمن على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته. ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرش

0: عرشه بائن من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، يعني الأمكنة القذرة، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى. من ظن هذه الظنون فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. فالله تبارك وتعالى هو العلي العظيم الرحمن، وعلى العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. فالله تعالى يبغض الكفر والفسوق والعصيان ويحب الإيمان والبر والطاعة، فالذي يظن أنه يحب ذلك كله، يحب الكفر والفسوق والعصيان، فقد ظن بالله ظن السوء، نعوذ بالله. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي، أي يحب ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. وهذا أيضا رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا صفات الله تعالى وضلوا والعياذ بالله. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، واستنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء. هذا رد على المعطلة أيضا، ورد على الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة إذا لم يتب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، وهذه كلها أقوال باطلة. والحق أن مرتكب الكبيرة مؤمن عاصي، مؤمن فاسق، لا ننفي عنه الإيمان بالكلية ولا نعطيه الاسم مطلقا، بل نقيد نقول مؤمن عاصي، هذا حكمه في الدنيا. وأما في الآخرة مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد في النار، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الخوارج والمعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وهذا قول باطل. ومن ظن به أن له ولدا شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليهم ويتوصلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. هذا رد على المشركين القبوريين الذين يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، وهذا كفر وشرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا يقدر أحد أن يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله ويرضى. فالقبوريون يزعمون أن مشايخهم يشفعون لهم بغير قيد ولا شرط، فالله بين لنا أن هذا الاعتقاد شرك، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هكذا كان المشركون يقولون، فهذا شرك وباطل. الله لم يجعل بينك وبينه وساطة، عليك أن تؤمن بالله وتتوب إلى الله، وليس هناك واسطة بينك وبين الله إلا الإيمان والعمل الصالح. ومن ظن به أنه ينال ما عنده من الثواب بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته. فالمعاصي تبعد عن الله والطاعات تقرب إلى الله، ومن ظن أنها كلها تقرب إليه فقد أساء الظن بالله، وقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا من أجله لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. فإذا تركت شيئا لله يعوضك الله خيرا منه. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. الله لا يغضب على عبده بدون سبب منه، ومن ظن أنه يغضب عليه بدون سبب فقد أساء الظن بالله. ومن ظن به أنه إذا صدق مع الله في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء. الله لا يرد من دعاه ولجأ إليه سبحانه وتعالى، وظن به خلاف ما هو أهله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقبل توبة التائبين ويستجيب دعاء الداعين فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. والله لا يثيب على المعاصي، إنما يثيب على الطاعات. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع أي أكثر في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء. هذا رد على المشركين الذين يظنون أن معبوداتهم تشفع لهم بغير قيد ولا شرط. فبين لنا الظن السوء، فيعلى المسلم أن يحذر الظن السوء. فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق، يعني ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما شاءه الله وأعطاه، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحق، ونفسه تشهد عليه بذلك، فهذا الظن ظن السوء. لا يجوز أن تظن أن الله نقصك، أنت ما لك شيء، كل ما أعطاك الله هذا فضل منه، فلا يجوز أن تظن أن الله نقصك من حقك وما أعطاك ما تستحق، هذا الظن ظن السوء. والله تعالى هو أرحم الراحمين، وأنت ما تستحق أي شيء، لكن كل ما أعطاك هو من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به، يعني ما يصرح يقول ظلمني ربي، لكن يوسوس في قلبه نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر هذه الظنون السيئة. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها، يعني فتش نفسه تماما رأى ذلك فيها، أي ظن السوء، كامنا خفيا كمون النار في الزناد، أي كما أن النار مخفي في الزناد، فهكذا هذه الظنون خفية في الناس إلا من رحم الله، فعلينا أن نحذر هذه الظنون السيئة. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، يعني إذا فتشت يظهر لك ما في صدورهم من الظن السوء، من الظن السوء والعياذ بالله. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا وتعتبا على القدر وملامة له، يلوم القدر ويعترض على الله، واقتراحا عليه يقترح على الله خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. هذه الوساوس موجودة في قلوب الناس إلا من رحم الله، فعلى المسلم أن يحذر هذه الوساوس السيئة ويعلم أن الله تعالى هو أرحم الراحمين وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فمستقل ومستكثر، من الناس من يظن ظن السوء قليلا، ومن الناس من يظن ظن السوء كثيرا، فعلينا أن نحذر ذلك. اللهم سلمنا هذا الجلال والإكرام. فلا تظن بالله ظن السوء أبدا، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك. اللهم سلمنا. فإن تنجو منها، إن تنجو من ظن السوء تنجو من ذي عظيمة، أي تنجو من مصيبة كبيرة. وإلا فإني لا أخالك، أي لا أظنك ناجيا. فليعتني اللبيب، أي فليحرص العاقل الناصح لنفسه بهذا الموضع، فلا يظن بالله ظن السوء، وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء. اللهم اغفر لنا وتب علينا. وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء، النفس أمارة بالسوء. وليظن السوء بنفسه التي هي مادة أصل كل سوء ومنبع كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين. ظن أنت أحق بظن السوء، والله تعالى منزه عن كل نقص وعيب. من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى تبارك وتعالى. فلا تظن بربك ظن سوء، أيها المسلم فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل له الكمال المطلق. ولا تظن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول، أي أنت ظالم لنفسك، جان على نفسك في ارتكاب المعاصي جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل تدعو غير الله. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل، خيرك كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل. فذلك من توفيق الله لك، إذا وجد فيك تقوى ووجد فيك خير فهذا من رحمة الله بك وتوفيقه لك سبحانه وتعالى. وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل، أي فاشكر لمن دلك على الخير، جزاه الله خيرا. فعلى المسلم أن يحذر ظن السوء دائما وأبدا. قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، الذين ظنوا أن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر المؤمنين، وهذا ظن باطل. ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، ظنوا أن الله لا يظهر كلمته، وهذا كفر. وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى ذكره: على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. واختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين، وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بالضم، وكان الفراء من علماء اللغة يقول: الفتح أفشى في السين، يعني الفتح هو الأظهر في السين، أنها بفتح السين دائرة السوء. وقل ما تقول العرب دائرة السوء بضم السين، يعني فالفتح هو المعتبر والكثير في استعمال العرب دائرة السوء. وقوله تعالى: وغضب الله عليهم ولعنهم، هؤلاء المنافقون غضب الله عليهم ولعنهم، يعني ونالهم الله بغضب منه ولعنهم. يقول: وأبعدهم فأقصاهم من رحمته وأعد لهم جهنم، نعوذ بالله. يقول: وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت مصيرا. يقول: وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، أعوذ بالله. هكذا كانوا يظنون، ولهذا قال تعالى: عليهم دائرة السوء. وذكر في معنى الآية الأخرى نحوا مما ذكره ابن جرير رحمهم الله تعالى. قوله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي ذكره المصنف في المتن قدمته لاندراجه، أي لدخوله في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره. فعلينا أن نحذر ظن السوء، فلا نظن بالله ظن السوء، ونؤمن أن لله حكمة وأنه فعال لما يريد، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فإنه يبتلي أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين، يختبرهم، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. والعاقبة للرسل والمؤمنين.
1: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني، القطوف الدواني
4: في بيان معاني،
3: في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
5: القطوف الدواني، القطوف الدواني.
6: قوله تعالى ليس بأمانيكم، الأماني جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان، والتمني لا يحقق شيئاً بدون العمل. قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب صدقته الأعمال. وفي هذه الآية يقول جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فالأمر ليس حسب ما يتمناه الشخص أو الأمة أو المجموعة من الأفراد من الأماني التي لا حقيقة لها. ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى حينما يدعي كل واحد أنه هو الذي يحصل على السعادة وأنه هو المقدم عند الله عز وجل بدون عمل يؤهله لذلك. فاليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، إلى غير ذلك من أمانيهم الكاذبة. الله جل وعلا نفى هذا كله فقال ليس بأمانيكم، ليس الأمر بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، فلا يحصل بالأماني شيء من المحبوبات واندفاع المكروهات بدون عمل يحقق ذلك، ولا يكون العمل محققا لما يتمناه الإنسان إلا إذا كان عملا صالحا يرضاه الله جل وعلا مما شرعه على ألسن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال من يعمل سوءا يجزى به سواء من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى أو من أي نوع من البشر، من يعمل سوءا، والسوء هو العمل غير المشروع وأشده الشرك بالله عز وجل وأدناه صغائر الذنوب.
5: القطوف الدواني,
3: القطوف الدواني
5: في بيان معاني,
3: في بيان معاني القرآن والسبع المثاني,
5: والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني,
5: قطوف دواني.
2: إذاعة طريق السلف, أثير على الأثر. من سنن الهدى,
3: من سنن الهدى,
2: صلاة الضحى,
3: صلاة الضحى.
2: بسم الله والحمد لله, وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى,
3: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين,
2: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم,
5: الصلاة مغنم عظيم.
3: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
7: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة, وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة, فكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة, ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده, فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله, فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة, نعمة سلامة الأعضاء.
2: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه, والمشتملة على فضل هذه الصلاة, فقال:
8: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن, ما حييت وما بقيت, أوصاني بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر, وركعتي الضحى, وأن أوتر قبل أن أنام, وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين, فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له, ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله, فينبغي لنا أن نجابها.
2: من سنن الهدى,
4: من سنن الهدى,
2: صلاة الضحى,
4: صلاة الضحى.
3: ولكن أحبتنا في الله, ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
9: سنة الضحى مشروعة ومسنونة, ومندوب إليها, فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها, فلا تفوتك ما دمت حيا قادر. فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع, فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك, ولا تحتقر من المعروف شيء,
4: ولا تحتقر من المعروف شيء.
2: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
10: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح, أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة, إلى قبيل الزوال, أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق, كل هذا وقت الليل. والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان, لكن كل هذا الوقت وقت الليل.
3: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
11: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن ثمانية، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك. فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين أربع دقائق مثلا، خليها ثمان دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
5: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
12: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
3: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
13: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
5: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
14: من سنن الهدى،
3: من سنن الهدى،
14: صلاة الضحى.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب.

0: يعلمون.
1: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
3: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها ما تدعو به إذا زارت القبور، فكيف نوجه هذا الدعاء مع منع النساء من الزيارة؟ وماذا عن المرأة التي رآها تبكي على قبر زوجها ولم ينكر عليها؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعائشة ما يقال عند زيارة القبور، وزيارة النساء للقبور مما اختلف فيه العلماء، ورجح المحققون من أهل العلم والحديث عدم جواز زيارة النساء للقبور. وأما المرأة فتلك توفي ابنها، فمر النبي وهي تبكي فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فلما تجاوز النبي ما عنفها صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن فظا ولا غليظ القلب. قال لها رجل: إن الذي مر بك وكلمة النهوى رسول الله. ففزعت وأسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجد على بابه بوابا. قد بوب البخاري على هذا الحديث في أمر البواب على البيت ونحوها، والنبي لم يكن على بابه بوابا. فقالت له صلى الله عليه وسلم: إني لم أعرفك يا رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقوله لها اصبري اتق الله يشعر بعدم المناسبة وجواز البكاء ولا الزيارة. ولما ذهبت فاطمة لتعزي قوما وكذا النحو، جاء في الحديث النبي قال لها: لعلك بلغت كذا كديد. فنفت ذلك وهو يسألها السؤال المستنكر. وإذا علم الإنسان ما يحصل من الفتن بخروج النساء للمقابر ترجح له أن تحقيق المصالح ودرء المفاسد مما يقتضي منع النساء من زيارة القبور. وجاء في الحديث: لعن الله زوارة القبور والمتخذين عليها السرج وأمثال ذلك. ولأجل الأحاديث الواردة وما يقابلها من تعليم الأدعية ونحوها، بحث العلماء والمسألة رجح المحققون من أهل العلم والحديث عدم جواز زيارة النساء للقبور.
1: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين
3: مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.

0: آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟
1: يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، وينتهي حينما تقف الشمس في وسط السماء قبل زوال الشمس تقريبا بعشر دقائق، قبل دخول وقت صلاة الظهر بعشر دقائق، يعني من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا إلى ما قبل وقت صلاة الظهر بعشر دقائق، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وأقلها ركعتان. قال بعض العلماء: لا حد لأكثرها، صل ما تيسر لك. وقال بعضهم: وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. وأفضل وقت تصلى فيه حينما ترمض الفصال، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما يرفع الفصيل رجله عن الأرض لشدة حرارة الرمضاء.
0: يقول السائل: إنني أعمل أمورا مستحبة مثل صلاة الوتر وصلاة الضحى وغيرها، ولكنني أخشى من الرياء، فما هو الحل؟
1: الحل يا أخي، إذا كنت تخشى على نفسك، هذه نوافل، وهذه الأفضل أن تصلى في البيت، أن تصليها في بيتك أو في مكان لا يطلع عليك إلا الله، فتتكون إن شاء الله بإذن الله ملكة الإخلاص عندك والرغبة فيما عند الله، ولا تبالي بعد ذلك صليتها بمحضر من الناس أو صليتها بغياب عنهم.
0: يقول السائل: ما معنى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وهل يشمل أهل البادية أم خاصة بأهل البادية العرب؟
1: نعم، صفة الأعراب أنهم عندهم الغلظة والجهل وعدم المبالاة. فأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد، فتله من خلفه حتى أثرت حافة البرد في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وترقوته من شدة جذبة الأعرابي، وإلا فهل يليق أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟ ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أسئلة يستحي الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوها، وكانوا كثيرا ما يسرون إذا جاء الأعرابي يسأل ليزدادوا فقها وعلما في أمور يستحيون أن يسألوا منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ربما لا تخصهم، لكن يريدون العلم والمعرفة، وإلا فهم لا يستحون أن يسألوا عن الشيء الذي يهمهم ويخصهم، كما أمر علي رضي الله عنه المقداد بأن يسأله عن حكم المذي.
0: يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يذكر الله ويصلي إذا حبس في الحمام أو غيره من الأماكن المستقذرة لفترة يوم أو يومين؟
1: نعم، إذا حبس في مكان وسخ أو قذر أو في نجاسة فلا حرج عليه في هذه الحال أن يذكر الله، لأن المسلم مأمور بذكر الله جل وعلا دائما وأبدا. إذا كان على حالة تنتهي سريعا، نعم، فيحسن إذا دخل لقضاء الحاجة نقول: أمسك، لا تذكر الله ولا تتكلم، ثم يخرج ويسأل الله العفو والمغفرة فيقول غفرانك، يسأل الله المغفرة. لكن إذا كان محبوس في المكان هذا فهو سيصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن ويفعل جميع الأفعال التي تطلب منه شرعا ولا إثم عليه، لأنه مضطر ومكره على ذلك.
0: يقول السائل: رجل زنى في بلده وهي بلد كفر، المسلمين فيها مستضعفين، وتاب بعدها وهو الآن مقيم بالمملكة، هل يجوز له أن يقدم نفسه للقضاء كي يقام عليه الحد أم يستتر؟
1: الواجب عليه أن يستتر بستر الله جل وعلا، ولا يخبر عن نفسه ولا يفضح نفسه، بل يتوب إلى الله جل وعلا، فإذا تاب توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه.
0: يقول السائل: خطبت امرأة هي بنت خالي، فهل يجوز لي التزوج بها وأبوها لا يصلي وهي تصلي؟
1: يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة ما دامت تصلي، هي مسلمة، لكن لا يجوز ولا يصح أن تتزوجها بولاية أبيها ما دام لا يصلي تاركا للصلاة بالكلية، فلا ولاية لكافر على مسلمة. الذي لا يصلي وتارك للصلاة متعمدا هذا في حكم الكافر، فإن كان في بلاد الإسلام فلا يجوز أن يقر، بل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولا ولاية له على بناته المسلمات، فإذا تزوجتها فلا يكون ذلك بعقد من أبيها، لأنه ما دام تاركا للصلاة بالكلية فلا ولاية له. وابحث عمن يليه في الولاية وليحضر العقد ولينب أو ليتكلم عن نفسه بالتزويج.
0: يقول السائل: هل يجوز السكت بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة؟
1: يسكت المرء بحيث يترد عليه نفسه، وإلا فلا يسكت سكتة طويلة، لأن الصلاة ليس فيها سكوت ولا ركود لا ذكر فيه ولا قراءة، لأنها مشغولة كلها إما قراءة أو ذكر. ففي حال القيام قراءة القرآن، وفي حال الهوي من القيام للركوع الله أكبر، وفي حال الرفع منه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وفي حال الركوع سبحان ربي العظيم، وفي حال الهوي للسجود الله أكبر، وفي حال السجود سبحان ربي الأعلى، بين السجدتين رب اغفر لي، وهكذا. فليس في الصلاة سكوت، وإنما السكوت يكون يسيرا بحيث يتراد عليه نفسه.
0: يقول السائل: بعض المصلين يضم يديه على صدره عند الرفع من الركوع، وبعضهم يتركها ممدودة، فمن من هؤلاء على السنة؟
1: لا حرج والحمد لله في هذا ولا هذا، لكن لعل الأفضل والله أعلم أن يضم يديه إلى صدره بعد الركوع، قياسا لحال القيام بعد الركوع على حال القيام قبل الركوع. فالضم قبل الركوع هذا ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الركوع قال العلماء الأفضل ضمها، قياسا لحال القيام بعد الركوع على حال القيام قبل الركوع.
0: يقول السائل: هل يجزئ المنظفات في تنظيف الأرض المتنجسة؟
1: المنظفات هذه لا تكفي لتطهير النجاسة، لا يخلو المنظف هذا إذا وضع على شيء وسخ لكن ليس بنجس فيكفي، لكن إذا وضع المنظف هذا على البول منظف فقط ما يكفي لإزالة النجاسة، لأن المنظف هذا ليس مطهر، ليس كالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأما إذا كان مجرد وسخة مثلا كروث إبل أو بقر أو غنم، فوضع عليه المنظف ومسح يكفي، لأن هذا للتنظيف لا للتطهير. فالتطهير يكون بالماء والتنظيف يكون بأي منظف.
0: يقول السائل: ما هي مناسبة سورة الفيل ومن هم أصحاب الفيل؟
1: سورة الفيل امتن الله جل وعلا على كفار قريش حيث حماهم وحما بيته من تسلط أصحاب الفيل عليهم وعلى البيت شرفه الله. فيقول الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأصحاب الفيل هؤلاء جاءوا لهدم الكعبة، لأن قريش تفاخرهم بالكعبة فأرادوا هدمها لإزالة عز وفخر قريش بها، يظنون أنها لقريش فقط، ما علموا أن الله جل وعلا حام بيته. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أهلكهم الله جل وعلا لما أرادوا هدم الكعبة شرفها الله، وحماها الله جل وعلا من شرهم وكيدهم.
0: تقول السائلة: امرأة توفي عنها زوجها ولها ولد غير مكلف وليس لها ولي أمر هنا، وتقدم رجل لخطبتها، هل يجوز لها أن تولي رجلا آخر ليكون لها ولي أمرها وهي راغبة بالزواج، أو ماذا تفعل؟
1: هذه تراجع المحكمة، لأن أمرها إذا لم يكن لها ولي لولي الأمر، وولي الأمر أناب القضاة عنه في تزويج من لا ولي لها، فهي تراجع المحكمة والمحكمة تتخذ ما يلزم. فإذا ثبت لديها أن لا ولي لها فالقاضي ولي من لا ولي له، يتولى تزويجها القاضي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين، ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
8: شاب له أب فقير الحال وهو لا يصلي، أي الأب، فهل تجب النفقة عليه من قبل ابنه؟ أفيدونا أفادكم الله كل خير.
9: يا أخي، تقول إن شخصا له أب وهذا الأب لا يصلي، فهل تجب نفقته على ابنه ما دام أنه لا يصلي؟ لا بد أن يؤمر بالصلاة، هذا هو الحكم الشرعي، ويرغم على أداء الصلاة، فإن أبى فإنه يقتل، على تفصيل مذكور في كتب الأحكام. لا بد من قتله إذا دعي إليها فأصر وضيق عليه الإمام فأبى، فهذا يقتل على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. وهل يقتل حدا أم كفرا؟ ذهب الإمام أحمد وأهل الحديث إلى أنه يقتل كفرا، فإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يسحب برجله ويرمى، يلقى في أي جفرة كان أو حفرة كانت ويوارى لعدم من يواريه، لا حرمة له. وذهب آخرون إلى أنه يقتل حدا، ولكن بكل حال يجبر على الصلاة، فإن أبى على التفصيل المعروف في كتب أهل العلم فإنه يقتل ولا نفقة له حينئذ، والله أعلم.
8: أحسنتم.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، المرأة المسلمة ليست بمنأى عن الفتن الكثيرة، لكن كيف تحفظ المرأة نفسها من الفتن التي تحوم حولها وخاصة بدينها؟
11: المرأة المؤمنة تتقي الله بنفسها، قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، تغض بصرها، تحفظ فرجها، تبتعد عن أسباب الجريمة، لا سلم محرم، لا يخلو بها أجنبي، لا تخضع بالقول لأي إنسان، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تكون مولد الحق، ثابت عليه، مستقيمة على الحق، حافظ فرجها، حافظ عرضها، مؤدي واجبها، مربية لأبنائها وبناتها، ترشد الجميع الخير والصلاح. فإن إذا ربت الأولاد والبنين والبنات الخير والصلاح فإن لها أجرا في كل ما يعمل أولئك من عمل صالح، لأنها السبب في تربيتهم وتوجيههم. نسأل الله التوفيق.
10: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: فإني قريب.
2: وإذا

0: فإني قريب.
1: إن من فضائل الدعاء ودلائل عظم شأنه أن الله تبارك وتعالى يحبه من عباده، يحبه من عباده مع كمال غناه عنهم، ووعد الداعين له من عباده بالإجابة، وذلك في قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا أيها الإخوة هو من لطف الله بعباده وعظيم كرمه بهم، فهو سبحانه لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. يقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي العظيم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه الإمام مسلم في سياق طويل من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وهذا الحديث العظيم فيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق والإعانة على الطاعة ونحو ذلك، ووعدهم سبحانه على ذلك كله بالإجابة. وفي الحديث أيضا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حث على الإكثار من سؤاله وإنزال جميع الحوائج به سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغضي ما في يمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة فإنما عنده لا ينفد منه شيء، وإذا دعوتم فاعزموا فإن الله لا مستكره له. وتأمل أخي المستمع قوله سبحانه وتعالى كما في الحديث المتقدم: لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فإن فيه تحقيقا بأن ما عند الله لا ينقص البتة، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم تنقص من البحر بذلك شيء، وكذلك لو فرض أن عصفورا شرب منه فإنه لا ينقص البحر البتة. وهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فيكون، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكيف يتصور في من هذا شأنه أن ينقص ما عنده أو ينفد؟ ولقد أحسن من قال: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون.
0: فإني
2: قريب. وإذا

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع

بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم

يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا

0: فائدة في دقيقة.
1: هذه رسالة يقول أن العامل المسلم الذي يعمل في البلاد الغربية في المعمل الذي ينتج منه المسكرات، ما حكم الشرع فيه؟ هل يستمر في عمله أو ينتهي؟
2: لا يجوز أن يعمل في معمل ينتج الخمر، لأن هذا من عاصري الخمر المعينين على نشرها وعلى شربها، فلا يجوز له أن يبقى في هذا المعمل، وإنما يطلب عملا مباحا حتى يكون رزقه حلالا وكسبه طيبا.
0: فائدة في دقيقة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصفقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن مالك ابن الحسن بن مالك ابن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال: آمين. ثم رقي أخرى فقال: آمين. ثم رقي عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري وغيره، وابن ماجه ولفظه قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوا. رواه البخاري. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: وقت يوم، فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا، ثم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون. والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة. ثم نزل. فقال قوم: من ترونه عنا بهؤلاء؟ قال: الأشعريين، هم قوم فقهاء ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب. فبلغ ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر، فما بالنا؟ فقال: ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون، أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. فقالوا: يا رسول الله، أنفطن غيرنا؟ فأعاد قوله عليهم، فأعادوا قولهم: أنفطن غيرنا؟ فقال ذلك أيضا، فقالوا: أمهلنا سنة. فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويعظوهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، الآية. رواه الطبراني في الكبير. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدورها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. قال: وإني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه البخاري ومسلم. وروي عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل، رواه الطبراني في الكبير. وعن مالك بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها. أظنه قال: ما أراد بها؟ قال جعفر: كان مالك ابن دينار إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى ينقطع، ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلام عليكم وأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة؟ ما أردت به؟ رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: يقول في رسالته: ما الفرق بين المسلم والمؤمن وفقكم الله؟
8: الإسلام والإيمان كلمتان يتفقان في المعنى إذا افترقا في اللفظ.
7: نعم.
8: بمعنى أنه إذا ذكر أحدهما في مكان دون الآخر فهو يشمل الآخر.
7: نعم.
8: وإذا ذكر جميعا في سياق واحد صار لكل واحد منهما معنى. فالإسلام إذا ذكر وحده شمل كل الإسلام من شرائعه ومعتقداته وآدابه وأخلاقه، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وكذلك المسلم إذا ذكر هكذا مطلقا فإنه يشمل كل من قام بشرائع الإسلام من معتقدات وأعمال وآداب وغيرها. وأما وكذلك الإيمان، فالمؤمن مقابل الكافر، فإذا قيل إيمان ومؤمن بدون قرن الإسلام معه فهو شامل للدين كله. أما إذا قيل إسلام وإيمان في سياق واحد فإن الإيمان يفسر بأعمال القلوب وعقيدتها.
7: نعم.
8: والإسلام يفسر بأعمال الجوارح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر أركان الإسلام. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، إلى آخر أركان الإسلام الإيمان المعروفة.
7: نعم.
8: ويدل على هذا الفرق قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان. فالإيمان يكون في القلب، ويلزم من وجوده في القلب صلاح الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهو ألا وهي القلب. بخلاف الإسلام فإنه يكون في الجوارح، وقد يصدر من المؤمن حقا وقد يكون من ناقص الإيمان. هذا هو الفرق بينهما، وقد تبين أنه لا يفرق بينهما إلا إذا اجتمعا في سياق واحد.
7: نعم.
8: وأما إذا انفرد أحدهما في سياق فإنه يشمل الآخر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. وجواب.
0: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: آيات بينات.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. بعدما بين الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وأرشدهم إلى طريق محاورة المشركين والكافرين الذين بعث فيهم هذا النبي العربي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، وظل فيهم مدة من الزمن يدعوهم إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان باليوم الآخر وبالبعث والجزاء والحساب، وبالإيمان بأنه نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك ظل المشركون على ما هم عليه، معاندون صادون ضالون. دليلهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. هذا هو الدليل. آباؤنا كانوا يعبدون هذه الأصنام وهذه الأوثان، ووجدناهم على هذا الأمر، فلن نحيد عن هذا الأمر. وهذا ليس بدليل، وإنما يدل هذا على الضعف وعلى العجز، رغم أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن الكريم بلغتهم، ولكنهم ظلوا على ما هم عليه. فاستدعى الحال أن يكون طريق الإرشاد بتسفيه أحلامهم وبتسفيه ما كان عليه آباؤهم. من ذلك قول الله تعالى: صم عمي. وقول الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا طريق الحجاج مع هؤلاء القوم. كم ظل فيهم رسول الله؟ ظل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية الجهلاء بعدما بعثه الله، ظل فيهم 13 عام بمكة لا يدعوهم إلا إلى لا إله إلا الله فقط. جميع الشرائع لم تفرض إلا بالمدينة، إلا الصلاة. طيلة بقاء النبي عليه الصلاة والسلام بمكة دعوة إلى ألوهية الله، إلى وحدانية الله، إلى أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، إلى قوله قولوا لا إله إلا الله، لكنهم أذكياء يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد منهم أن يتلفظوا بلا إله إلا الله باللسان فقط، لا، مجرد التلفظ بلا إله إلا الله يعلمون أنه لا يجدي، وإنما المقصود يقولوا لا إله إلا الله ويعملون بمعنى ومقتضى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، ثم بعد ذلك عبد غير الله من الأصنام، الأحجار، الأوثان، الملائكة، الخلق، نقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ينقضها الناقض. العمل إذا خالف القول لا يبالى بالقول. المنافقون قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، وكان المنافقون بالمدينة يصومون ويحجون ويخرجون زكاة أموالهم ويتزوجون من المؤمنين ويزوجون المؤمنين بناتهم، ولكن عندما يخلون إلى أنفسهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قولت لا إله إلا الله باللسان مجرد فقط والعمل يخالف ويغاير لا إله إلا الله لا تجدي ولا تنفع. لو قال مليون مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعد ذلك صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد نقض لا إله إلا الله. هؤلاء القوم لهم كتاب ولهم نبي ولهم رسل، الله تعالى بعث إليهم إلى العرب إسماعيل بن إبراهيم الخليل، والعرب المستعربة من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وإسماعيل بن إبراهيم الخليل إنما نشأ بمكة وترعرع في مكة وكبر في مكة وشارك أباه في بناء الكعبة وتزوج من العرب من قبيلة جرهم، ولا يعلم لغة أبيه وإنما يعلم لغة أمه من جرهم، فبعض من العرب ينتمون إلى إسماعيل. أنزل الله القرآن بلغتهم لكنهم غيروا وبدلوا ونسوا، نسوا الرسول والرسالة، عبدوا غير الله، لم يعملوا بلا إله إلا الله. إذا لبوا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. وعجب، والعجب عظيم، يقيم النبي 13 عام و8 أعوام بالمدينة قبل أن يفتح مكة، أبو سفيان وغير أبي سفيان من صناديد العرب وفصحائها وبلغائها على ما هم عليه، يعبدون الأصنام والأحجار ويقدسونها ويستقسمون بالأزلام، فالله تعالى سفى أحلامهم، وكان الحجاج معهم المناظرة بضرب الأمثال وبيان أن الله خلق السماوات وخلق الأرض وأنه إن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفي هذه السورة الكريمة ضرب الله تعالى المثل بالعنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، كل هذا ما ينفع، الهداية بيد الله تبارك وتعالى. إذن هذا طريق الحجاج والمناظرة مع من صد وأعرض وأبى، استغربوا كيف النبي محمد يقول إنه نبي، ولذا قال بعضهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أينزل القرآن على محمد اليتيم؟ أبو جهل لعنة الله تعالى عليه يقول ما من مكرمة فعلها بنو هاشم إلا وفعلنا مثلها، ولكن ادعوا بأن فيهم نبي، فهل يمكن أن ندعي بأننا أنبياء أن فينا نبي؟ لا يمكن. أبو جهل يعلم أن النبي رسول حق، لعنة الله على أبي جهل. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي عير قريش يوم بدر ونجت العير، ذهب أبو جهل لعنة الله تعالى عليه إلى كاهن ينظر متى يموت أبو جهل، ويعرف أن النبي صادق، والكاهن إنما يعمل بأشياء ومقدمات وأمور ليست على حق ولا صواب، فتبين له أنه لا يموت حتى تجتمع السماء والأرض، فتقوى وألب قريش ودعاهم إلى أن يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتوا إلى ماء بدر، وصار يفتخر: نأتي إلى بدر نذبح الكوماء الإبل، نشرب الخمر، تضرب على رؤوسنا القينات، العرب يتحدثون بأننا فعلنا كيت وكيت، واجتمعت السماء والأرض، وأنزل الله تعالى ملائكة السماء يؤيدون وينصرون ملائكة الأرض المؤمنين المتقين الذين اتبعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقتل أبو جهل لعنة الله تعالى عليه وجملة كبيرة من صناديد قريش، 70 قتلوا يوم بدر، ورموا في قليب بدر. فإذا هم منهم من يعلم أن النبي حق ولكن يجادل بالباطل، ولهذا اقتضى الحال كما قلت آنفا إلى تسهيه آرائهم. يوجد قوم آخرون وهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب اليهود والنصارى. العرب لهم كتاب صحف إبراهيم ما أنزل الله على إسماعيل، وبقوا مدة من الزمن وهم على دين إسماعيل إلى زمن عمرو بن لحي، إلى أن جاءت خزاعة وتولت خزاعة أمر مكة، والعرب كلها تدين لمن يحكم مكة. فلما أتاهم بالأصنام عبدوا الأصنام وعبدوا غير الله، ومضت عليهم فترة من الزمن إلى أن بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يبعث الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، مقت الله جل وعلا جميع من على هذا الكوكب، العرب والعجم، إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، من اليهود والنصارى. اليهود على دين موسى، النصارى على دين عيسى. العرب يوجد قلة قليلة منهم لا يبلغون أصابع اليدين، عرفوا الحق، كورقة بن نوفل، أمية بن الصلت، البعض منهم ذهب وتنصر، البعض منهم ذهب وانتقل إلى دين اليهود لأنهم علموا أن ما هم عليه باطل. إنسان يتخذ له إله من حجر، يتخذ له إله من تمر، وإذا جاء أكل إلهه، هذا أمر غريب عجيب. فالله تعالى مقت الخلق جميعا إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، فاصطفى الله تعالى من الخلق العجم العرب، اصطفى الله تعالى من الخلق جنس العرب، واصطفى الله تعالى من جنس العرب بني كنانة، واصطفى الله تعالى من بني كنانة قريش، واصطفى الله تعالى من قريش بني هاشم، واصطفى الله من بني هاشم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى الناس كافة بعدما بلغ 40 من العمر. وحصل ما حصل مما قصه الله تعالى علينا في هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما أهل الكتاب اليهود النصارى لهم كتاب، يؤمنون بالله، يؤمنون بوجود الله، يؤمنون بالنبوة، بأن هناك رسول. بعض العرب في جاهليتهم لا يؤمنون بالنبوة، لا يؤمنون بالرجعة، يعني أن الله تعالى يبعث الخلائق ويحاسبهم ويجازيهم، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، هيهات هيهات لما توعدون. أيعدكم أنكم إذا متم، محمد يقول لكم هذا الكلام، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مبعوثون؟ هذا أمر لا يتصور، هذا أمر لا يعقل. بعدما نصير تراب رميم الله جل وعلا يعيدنا؟ نعم يعيد، يحييها الذي أنشاها أول مرة، الذي أنشاها أول مرة الرب، الرب جل وعلا أنشأ آدم من تراب ونفخ الله تعالى فيه الروح. وآدم عليه الصلاة والسلام ما كان قبل، ولكن أخذ الله تعالى من مجموع الأرض فخلق آدم من مجموع الأرض، ولذا ترى هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أصفر، وسمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض ونفخ الله تعالى فيه الروح. وتناسل الأولاد بعدما خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم صلى الله عليه وسلم، وصار التزاوج وصار التوالد إلى يومنا هذا. وأنت ترى وتبصر وتعلم علم اليقين أن الرجل يتزوج المرأة، يأكلان الطعام، فإذا أكل الطعام جعل الله تعالى من هذا الطعام قوة، دم، فيتامينات. إذا التقى الرجل بالمرأة خرج منه الماء، خرج منها الماء، هذان الماءان يذهبان إلى الرحم ويستقران بالرحم، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوم مضغة، بعد ذلك يأمر الله بنفخ الروح فينفخ الروح في هذا الجنين ويصير إنسان. هذا الذي خلق إذا أمات يعيد. كيف يعيد؟ وهل من المعقول أن يعيد الله الخلائق؟ هذا ما حير الجاهلية الجهلاء. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم يعني تبعثون وتنشرون ويحاسبكم الله ويجازيكم؟ لكنه لو آمنوا برسول الله واتبعوا ما جاء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، بين لنا الطريقة التي يعيد الله بها الخلائق. كيف يعيد الله الخلائق بعد أن نصير رميما عظام بالية مضى عليها قل ملايين السنين؟ كيف يعيدنا الله؟ يعيدنا الله تبارك وتعالى من جزء موجود فينا الآن، ويظل هذا الجزء باقيا لا تأكله الأرض ولا يفنى ولا يزول، عظمة صغيرة مثل الذرة لا ترى ولا تعرف ولا تميز، بأكبر جهاز هذه تبقى في الرمس، تبقى في الأرض عظمة. الحفار عندما يأتي وينبش القبور، ينبش القبور ويأخذ العظام البالية ويجعلها في ناحية، وما بقي أصبح تراب رميم، يأتي بميت آخر وثالث وعاشر ومليون، ولكن مليون ذرة صغيرة باقية في الأرض تسمى عجب الذنب. هذه لا تأكلها الأرض، هذه لا تأكلها النار، هذه لا تحترق، هذه لا بد أن تبقى، هذه لو أكلها سبع لبقيت في روث السبع وبقيت في الأرض، هذه لو كانت في البحر تظهر وتبقى. فيعيد الله تعالى الخلائق بعد ما يريد الله جل وعلا أن يقيم الخلائق، ينزل الله تبارك وتعالى ماء من تحت العرش. هذا الماء قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الماء يسمى ماء الحياة، ينزل من تحت العرش، عرش الرحمن، فيختلط بالأرض، وإذا اختلط بالأرض أتى إلى هذه الذرة الباقية من الحاج عمر ومحمد وبكر وخالد، فينشئ الله تعالى الخلائق كما بدأنا أول ما خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا إله إلا الله العظيم الجليل. ولا مانع أن أقص عليك قصة الرجل، وإن كنت قصصتها عشرات المرات، الذي أذنب ذنبا وخاف أن الله تعالى لا يغفر له، أذنب وخاف أن الله لا يغفر له، فأوصى وصية باطلة لا ينبغي ولا يجوز أن يوصى بها. أوصى أهله وبنيه وقال لأهلي وبنيه: أنا إذا مت احرقوني، دقوني حتى أصير رميم رماد، بعد ذلك ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. الحديث صحيح، رواه الإمام البخاري. وإذا قيل رواه البخاري انتهى الكلام، بمعنى صحيح. دقوه، ألقوا نصفه في البر نصفه في البحر، لأنه قال: لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين، لذا اعملوا بي هذه العملية. نفذوا العملية، لكن من إذا قال كن كان الله قال للبر اجمع ما فيك من هذا المرء، هذا الرجل، البحر اجمع ما فيك، جمع الله، جمع البر والبحر ما كان فيه من هذا الإنسان، وأمر الله تعالى فقام هذا المرء. لما فعلت ذلك؟ قال: يا ربي خشيتك دعتني إلى ذلك، فغفر الله تعالى له. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالنبي يبين لنا أننا إن فنينا وإن متنا وإن صرنا تراب وعظام ورميم، لكن لا بد أن يبقى هذه المسألة التي أخبر عنها رسول الله، هذه الذرة التي أخبر عنها رسول الله. هذا شيء لم يتصوره الجاهلية ولم يؤمنوا به، لكن أهل الكتاب اليهود النصارى يؤمنون بالرب، يؤمنون بالكتاب، يؤمنون بالنبي، والله جل وعلا

يقولون نحن عباد الله، أبناء الله، أحباء الله، الله تعالى لا يعذبنا إلا أيام. وأما الأمميين، الأمميون نحن غير اليهود والنصارى، هؤلاء هم الذين يدخلون النار ويخلدون في النار، عكس ما عليه الجاهلية. الجاهلية لا يؤمنون بالبعث مطلقا، اليهود النصارى يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالحساب. الجاهلية ذهب كتابه، ليس لهم كتاب. المجوس ليس لهم كتاب. الوثنيون ليس لهم كتاب. اليهود والنصارى لهم كتاب، ولكن وقع فيهم أمر، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. النصارى ضلوا عن الطريق القويم، معهم الإنجيل، وإلى يومنا هذا الإنجيل موجود، ولكنه محرف مغير. خذ الأناجيل الموجودة اليوم بأيدي النصارى، تجدها متضاربة، يخالف بعضها بعضا. ما رواه مرقس لا تجده في إنجيل برنابا ولا في الأناجيل الأخرى، الكل يتضارب. لما؟ لأن ما في الإنجيل روايات التلاميذ، وما في هذا الكتاب الكريم ليس رواية النبي ولا رواية الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكنه كلام الله. الله جل وعلا قال: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. الله قال هذا الكلام، ولكن ما في التوراة حرف، ما في الإنجيل غير بدل. توجد حقائق موجودة، لكن اختلط الحق بالباطل. ولهذا عندما نجادلهم وعندما نحاورهم وعندما تقع المحاججة معهم، الطريقة ليست كالطريقة مع الكفار والمشركين. ولهذا علمنا الله تبارك وتعالى وأرشدنا إلى طريقة الحجاج والمناظرة والمجادلة عندما يكون هذا الأمر بيننا وبين أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ولكن الكتاب محرف ومغير. إذن كيف طريقة الحجاج معهم؟ تولى الله جل وعلا بيانها. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذا وقع الحوار بينكم وبين أهل الكتاب وأردتم أن تبينوا لهم طريق الحق وأن تنتشلوهم من طريق الغواية وطريق الضلالة، فلا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، يعني بالطريق الأمثل، برفق ولين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب. بعثه الرسول إلى اليمن، وبعث النبي عليا إلى اليمن، وبعث النبي أبا موسى الأشعري إلى اليمن. عرب تهودوا، أخذوا دين اليهود، ولا يزال بعض العرب من اليهود موجودين إلى اليوم باليمن، وإن كانت حصلت منهم هجرة في سنة 46 1900

0: 46 هاجروا إلى فلسطين وظنوا أنهم يسعدون، وإذا بهم في شقاوة ونكد يتمنون العودة إلى اليمن اليوم. أذلوا من قبل اليهود، يهود روسيا، يهود أوروبا، يهود كذا، جمعهم الله في هذا الموضع، وسيجتمعون أيضا ويبقون في هذا الموضع حتى ينزل الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا نزل عيسى في آخر الزمان وقعت الملحمة الكبرى بين أهل الإيمان وبين اليهود. هذا أمر لا بد أن يقع، وكل من يسمع ويستمع إلى الإذاعات ويتدبر، الآن روسيا تريد أن تبعث يهود إلى فلسطين، ألمانيا أخرجت اليهود إلى فلسطين، في هذه الأيام محاولات لكي يأخذوا بعض سيناء ويأخذون بعض أراضي فلسطين ليأتي اليهود، يأتي اليهود ويجتمعون. وقرب آخر الزمان وقد ظهرت العلامات الدالة على قرب قيام الساعة، فإن العلامات وضحت وظهرت كما قال المصطفى، ولكن تبقى العلامات الكبرى: طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء، خروج المهدي محمد بن عبد الله يخرج من المدينة ويبايع له في مكة ويذهب إلى الشام، وينزل عيسى صلى الله عليه وسلم إلى الشام عند المنارة البيضاء، وينزل ياجوج ويخرج، يخرج ياجوج وماجوج. كذلك تقع الملحمة بين اليهود وبين من قال لا إله إلا الله وعلى رأس عيسى صلى الله عليه وسلم، فيقتل عيسى اليهود ويقتل المسلمون اليهود، حتى إن المسلم إذا ما مشى خلف اليهودي توارى اليهودي خلف الحجر الشجر، ينطق الله تعالى الحجر والشجر فيقول الشجر والحجر، كما روى ذلك الإمام مسلم: يا يهودي ها يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل، هكذا قال لنا صاحب هذا القبر، وسيقع كما قال. وقبل سنوات قلائل إلا شجر الغرقد، شجر الغرقد وهو شجر اليهود، لا ينطق ولا يتكلم ولا يخبر المسلم. أقول قبل سنوات قلائل لا تبلغ 4 سنوات صلى بجواري هنا عمدة من العمد من جماعة فلسطين، وقال لي إنه من كذا، من موضع كذا في فلسطين، فسألته عن شجر الغرقد أهو موجود أم لا. شجر الغرقد موجود ببقيع الغرقد، وشرق بقيع الغرقد موجود له ثمرة كالتمر، ولعله هو العوسج. فقال لي بالحرف الواحد: اليهود مهتمون به، وقد ملأوا بعض أرض سيناء بشجر الغرقد، وهم مهتمون بشجر الغرقد ليتحقق ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أيها الإخوان: اليهود على كتاب والنصارى على كتاب، اليهود يؤمنون بأن الله يبعث، اليهود يؤمنون بجنة ونار، ولكن بعض العرب الجاهلية الذين كانوا على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه غالبهم لا يؤمن بأن الله يبعث الخلائق، والله تعالى يبعث الخلائق. اليهود النصارى يؤمنون بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أتوا واستقروا بالمدينة، اليهود سكنوا المدينة قبل سكن العرب للمدينة، أتت 3 قبائل منهم وسكنوا المدينة. بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. لما أتوا؟ وما الذي دعاهم إلى أن يقيموا بطيبة الطيبة، وكانت تسمى قبل ذلك يثرب؟ أقاموا لأنهم قرأوا في كتبهم بأن نبي آخر الزمان يبعث ويخرج ويهاجر إلى أرض ذات أشجار واحة، فسكن بعضهم خيبر وسكن بعضهم العلا والبعض الآخر أتى إلى طيبة الطيبة، إلى أن بعث رسول الله. بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، ثلاثة قبائل، عدد كبير وكبير. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة وادعهم، اتفق معهم، أبرم عقد اتفاقية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبائل الثلاثة من اليهود، لكن منعهم الحسد، لأن العرب سبقوهم بأن آمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فحقدوا على العرب وامتنعوا من الدخول في الإسلام إلا من شاء الله منهم، كعبد الله بن سلام وغيره قليل، وأما البقية ظلوا على ما هم عليه. ولما نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أجل النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود قبيلتين. أولا أجل بني قينقاع، وكانوا صاغة، وكانوا يسكنون غرب المسجد، وفي الحفريات التي حصلت وجدت بعض آثار اليهود، ووجدت بعض الأشياء التي كانوا يعملون الصياغة فيها. نقضوا العهد وخانوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعرضوا امرأة مسلمة مؤمنة إلى التكشف، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. القبيلة الثانية بنو النضير، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، أيضا نقضوا العهد وطلبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ومعه أبو بكر وعمر، يقولون لنسمع كلام الله، وإذا بهم يريدون أن يقتلوا رسول الله. أمروا رجلا أن يصعد فوق الباء الدار حتى يلقي صخرة على رسول الله، فأمر الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يحاصرهم، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير حتى نزلوا على حكم بأنهم يجلون ويذهبون إلى أذرعات ويذهبون إلى فدك ويدعون المدينة ولا يحملون إلا ما تحمله الإبل فقط، خرجوا صاغرين عليهم لعائن الله. بقيت الطائفة الثالثة وهم بنو قينقاع، وهم بنو قريظة، أيضا خانوا الله وخانوا رسول الله، ومن داب اليهود الخيانة عليهم لعائن الله. اتفقوا مع قريش يوم الأحزاب، يوم غزوة الخندق، وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم الخندق الذي أحاط بالمدينة بإشارة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، خندق حفيرة كبيرة من الحرة الشرقية إلى الشمال ناحية مسجد الدرع عند المستراح، بعد ذلك عادت إلى جبل ذباب، وجبل ذباب الجبل المجاور لمدرسة البنات عند محطة الزغيبي، وضع النبي رايته، يسمى هذا الجبل جبل ذباب أو جبل الراية، أقام النبي الراية في هذا الموضع، ثم بعد ذلك مشى الخندق إلى الحرة الشرقية، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الناحية القبلية، لأن بني قريظة غالبهم ناحية قباء والعوالي وما إلى ذلك، وكان قد اتفق معهم على أنهم يدافعون عن المسلمين، وإذا ببني قريظة يتفقون مع الأحزاب على أنهم يدعون هذه الثغرة، فأعلم الله رسوله. وعندما هزم الله تعالى الأحزاب كما قال الله، قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاء الفرج من الله وأعز الله جنده، وذهبت قريش وذهب بنو أسد وذهب بنو غطفان ولم يبقى إلا بنو قريظة. فعندما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من معركة الخندق أراد أن يعود إلى المدينة، وإذا بجبريل ينزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويأمره بالتوجه إلى بني قريظة، فتوجه النبي إلى بني قريظة صلوات الله وسلامه عليه وحاصر بني قريظة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت امرأة من الأنصار بجوار البستان التي تسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم. لو ذهبت إلى ذلك الموضع وسألت ولدا صغير أين حاجزة لقال لك هذه حاجزة، عند صالة مرحبة، الطريق الذي عند صالة مرحبة هذا موضع حاجزة حيث نزل رسول الله. وحكم النبي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنهم كانوا حلفاء لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله من فوق سبع سماوات. أتي بسعد وكان في المسجد، ضرب بسهم، فأمر النبي بأن تضرب له قبة في المسجد خيمة ليعوده النبي من قريب. ولما أخذ من المسجد وذهبوا به إلى موضع حاجزة قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وكان على حمار، وحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم سعد بن معاذ بأن يقتل من بلغ ويستحيى من لم يبلغ. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه: فعرض اليهود فكان من أنبت قتل، من طلع الشعر على نعانته قتل، لأنه بالغ. البلوغ إما ببلوغ المرء 15 عام لا 18 عام، أو بظهور الشعر على العانة، أو بخروج المني من الذكر، أو بحيض الفتاة. الفتاة إذا حاضت بالغة، الفتاة إذا طلع الشعر على عانتها بالغة، الشاب إذا طلع الشعر على عانته بالغ. ما معنى بالغ؟ يعني يأخذ تابعية ويأخذ جنسية؟ لا، بالغ يعني أنه توجهت إليه أوامر الله وأصبح مكلفا من هذا اليوم، لا فرق بينه وبين من بلغ 70 و90 و100، مأمور بأوامر الشريعة. إن شرب الخمر جلد، إن ترك الصلاة دعي، صلي لا أصلي، جاءت الصلاة الأخرى صلي لا أصلي، تقطع رأسه لأنه كافر ليس بمسلم. إن زنى وقد بلغ 15 من العمر وقد ظهر الشعر على عانته ننظر هل زوجه أبوه، إذا كان أبوه قد زوجه ودخل وزنى بعد ذلك رجم بالحجارة حتى يموت. هذا شرع الله، وهذا معنى بلغ وليس معنى بلغ ما نظن نحن أن البلوغ لا يكون إلا بعد الستين. تقول الإنسان صلي، يقول لك لا أنا ما أصلي، أنا ما صرت اختيار، أنا ما بلغ ستين من العمر، أنا ما بلغ سبعين من العمر. هذا جهل فادح، هذا جهل مركب. البلوغ إنما يعرف بهذه الأمور. ولهذا حفرت الأخاديد في سوق المدينة عند باب المصري، سوق الحبابة، سوق الحراج، سوق الشروق، هذا سوق المدينة على عهد النبي، وقد دخلت الآن والله أعلم في ساحات المسجد. عرض اليهود واحدا واحدا، فكل من أنبت قتل ورمي في هذه الخنادق. ولو كان للأرض ألسنة تتكلم لتكلمت بذلك. قتل ما يقارب 700، كلهم رجال، ولم تقتل إلا امرأة واحدة فقط. قال محمد بن الكعب القرظي رضي الله تعالى عنه: فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. أنا ذلك اليوم صغير، ما نبت الشعر على عانتي، أراد الله تعالى لي الخير فخلي سبيلي، وكان مسلما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذا الكلام، دعوة اليهود والنصارى لها طريق لا كدعوة المشركين والمجوس والوثنية. لما؟ لأن لهم كتاب فلنذكرهم بالحسنى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ذكرهم بمعنى لا إله إلا الله، بعد ذلك أدعوهم للصلاة، بعد ذلك أدعوهم إلى الزكاة، وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن عندما تقع المجادلة بيننا وبين اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، نأتمر بأمر الله، ندعوهم بالحسنى ونذكرهم بما في كتابهم. وما في كتابهم قبل أن يحرف، قبل أن يبلغ، قبل أن يغير، قبل أن يبدل، التوراة، الإنجيل، والله كلها تدعو إلى لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني لا إله إلا الله، اجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. لكن زعموا بأن عزيرا ابن الله، النصارى عيسى ابن الله، فإذا وقع الحجاج معهم فلتكن على علم ويقين، ولا تسفههم ولا تشتم آباءهم ولا تضللهم، وإنما عليك أن تحتج بآيات الله وتبين لهم كلام الله، لأنك كتابهم حق وصواب قبل أن يغير وقبل أن يبدل. وربما أن يتكلموا بشيء هو من كتابهم، فإذا سفهنا آراءهم وسببنا آباءهم ونفينا ذلك قد يكون حقا. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا. قال الله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم. إذا وقع الجدال والمحاورة والمناظرة وأصروا على ما هم عليه، عند ذلك يؤخذون بالقوة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أدعو الناس إلى لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الله. إن امتنعوا طلبنا من اليهود، طلبنا من النصارى الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أبوا إلا أن يقاتلوا، قاتلناهم لأنهم من الظالمين الذين قال الله تعالى فيهم: إلا الذين ظلموا منهم. هذا طريق الدعوة والإرشاد الذي أمرنا به رسول الله وأمرنا الله جل وعلا به. ولعلك تسأل وتتساءل: هل يجوز لنا اليوم أن ندعو اليهود والنصارى؟ وهل يعقل أن المسلمين يبلغون النصارى واليهود دعوة الله جل وعلا؟ الجواب: ما المانع؟ وكتاب الله الذي بأيدينا لم يتغير، وكتاب الله تعالى الذي بأيدينا لم يتبدل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن ذهب إلى بلاد الروم، ذهب إلى بلاد الشام ليدعو الروم إلى لا إله إلا الله. وعندما بلغ صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وقد أقام بتبوك 20 يوم، بلغه أن الروم ولوا الأدبار، ولذا عاد النبي إلى المدينة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه إنما بعث إلى الناس كافة، لم يبعث إلى العرب فقط، بل بعث إلى العرب وإلى اليهود وإلى النصارى وإلى المجوس وإلى الوثنيين وإلى جميع من يطع على هذا الكوكب الأرض إذا بلغته رسالة الله وبلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قرأنا التاريخ، ومع الأسف لم نقرأ كتب التاريخ، رمينا بها وراء ظهورنا لعلمنا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى تركوا المدينة وتركوا مكة وذهبوا إلى خراسان وذهبوا إلى أصبهان وذهبوا إلى ما وراء النهر، ذهبوا إلى بخارى وإلى غيرها من البلاد، يريدون أن يصيفوا، يريدون أن يسيحوا. لا والذي رفع السماء، إنما ذهبوا إلى تلك الديار ليبلغوا الناس كتاب الله، حتى خرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وخرج سيبوي ونفطوي وابن جني وابن منظور وغيرهم الذين درسوا على أولئك الأقوام الأفذاذ الذين خرجوا يحملون كتاب الله ويبلغون رسالة الله تبارك وتعالى. وآخرين منهم ذهبوا إلى الشمال ووصلوا إلى برقة ووصلوا إلى طرابلس ووصلوا إلى بلاد المغرب ووصلوا إلى آسفي، وبين ليس بين آسفي وبين أمريكا إلا المحيط فقط. والبعض منهم توغل ودخل في الصحراء الكبرى حتى أتوا إلى السنغال وأتوا إلى بلاد البربر. وقد جلس ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رباط. ما معنى الرباط؟ يعني أمام العدو. جلس في الرباط 2 كاملين في بلاد النيجر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. خرجوا للدعوة إلى الله، خرجوا لينقذوا الناس من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، كما قال ربعي ابن حراش رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم دعاه رستم: تعالى ابعثوا لي رجل من العرب، أريد أن أفاوض هذا الرجل. أخذوا ربعي، ذهب ربعي إليه بإزار ورداء ومعه بعيره يقود بعيره حتى أتى إلى رستم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجرى بينهم كلام وحوار سجله التاريخ. من ضمن ما ذكر قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ إن كنتم تريدون الميرة الطعام والشراب عودوا إلى بلادكم بلاد العرب نبعث لكم ميرة. أنتم أتيتم تحاربوننا ومعكم سيوف كالمجن الذي نجن به ليس بشيء، ونحن عندنا الفيلة وعندنا كذا وعندنا كذا. ماذا كان جواب ربعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال: جينا لننقذكم ولنخرجكم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. هذا الذي أتى بنا إلى هذه الديار، وهذا الأمر باقي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولكن مع الأسف إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان الأب جاهل والأولاد جهلاء والزوجة جاهلة وأنا لا أدري ولا أعلم، ماذا يفعل الأولاد؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أذهب أنا اليوم إلى أمريكا وأدعو إلى الله، أو أذهب إلى بلاد الروم وما إلى ذلك أدعو إلى الله، وأنا لم أتلقى كتاب الله ولم أتعلم سنة رسول الله، وأعتبر أن الفقه الإسلامي وكتب الفقه الإسلامي كتب صفراء، هذه لا تصلح لهداية المجتمع. ولذا يجب قبل كل شيء أن نتحصن أولا بالعلم، وهو كتاب الله وما جاء به رسول الله. والله إن العرب ذهبوا إلى تلك الديار لا يعرفون لاتينية ولا يعرفون أي شيء، ولكن حملوا الناس على أن يقولوا لا إله إلا الله. وكما قلت لكم استطاعوا أن يوجدوا تلاميذ لهم، هؤلاء التلاميذ بزوا في شريعة الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: شرح كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
2: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
1: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
2: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح.
1: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى
3: مع الدرس الرابع.
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب في الصدق بالتوبة وقوله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا.
2: هذا الحديث حديث طويل سنقراه، وخلال قراءه سنتكلم عن بعض مفرداته وبعض فوائده. هو حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة تخلفهم عن غزوة تبوك، هو وصاحباه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع على ما سيأتي. وهذه القصة فيها كثير من الفوائد، هذه الحادثة كثير من الفوائد التي استنبطها أهل العلم وذكروها، وسنعرج على شيء من هذه الفوائد خلال القراءة. لكنه بوب عليها بباب الصدق في التوبة، وهذا فيه بيان أن التوبة لا بد فيها من الصدق، والصدق في التوبة يتضمن الشروط التي ذكرناها سابقا. فالصادق والذي يندم، فالذي لا يندم ليس بصادق، والصادق هو الذي يقلع، الذي لا يقلع ليس بصادق، والصادق الذي يعزم على عدم العود، فالذي يعزم على العود للذنب ليس بصادق. فإذا الصدق يشتمل على كل أمور التوبة وشروطها. وفيه أيضا بيان فضيلة الصدق، وأنه الصدق كما يقول السلف الصدق من جات، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
4: عن ابن شهاب قال:
2: ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو من أعلام التابعين، متفق على جلالته وإتقانه وحفظه رحمه الله تعالى. نعم.
4: قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك.
2: وهذا عبد الرحمن بن عبد الله حفيد كعب، هو أبو الخطاب المدني، وهو ثقة عالم، وكان أعلم قومه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعلم قومه وأوعاهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: أن عبد الله بن كعب،
2: وعبد الله بن كعب الذي هو قائد كعب من بنيه، إن كعبا عمي في آخر عمره، فكان يقوده والذي يشتغل في شأنه ابنه عبد الله بن كعب، وهو من كبار التابعين، وهو ثقة أيضا. وقال بعض أهل العلم أن له رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، يقال له رؤية. نعم.
4: أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه هنا عمية، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريد نعير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
2: هذه الغزوة قال كعب بن مالك: ما تخلفت عن غزوة أبدا إلا غزوة بدر وإلا غزوة تبوك. وغزوة بدر لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم في من تخلف عنها. لماذا؟ لأن المسلمون كانوا خارجين أصلا لعير قريش، أي قافلة قريش، قافلة التي يأتون بها من الشام، وكانت مع أبي سفيان قبل إسلامه، فكان المسلمون ذهبوا إلى هذه القافلة، فجاءهم العدو من غير ميعاد فتقاتلوا، يعني لم يخرجوا لقضية الجهاد، وإنما جاءهم العدو في ذاك المكان في بدر، فحصلت غزوة بدر التي من شهدها كان له من أعظم الثواب وأعظم المنزلة، حتى كان من شهدها في أعلى منازل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولقد شهدت
4: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام.
2: تواثقنا أي تبايعنا على الإسلام وتعاهدنا على الإسلام، وهذه بيعة العقبة، وهي التي بايعها الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام في سنتين، بيعة العقبة الأولى وبعدها بيعة العقبة الثانية، وحضر في الأولى 12 وحضر في الثانية 70 من الصحابة من الأنصار، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والجهاد والإيواء، وحصل بعد ذلك الهجرة. فمن فضائل الصحابة فضيلة من حضر هذه البيعة أيضا، بيعة العقبة. وما أحب
4: أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها،
2: يعني أنه يعد حضوره لبيعة العقبة من أعظم مناقبه رضي الله تعالى عنه. قال وإن كان بدر في الناس أشهر، لكن عنده أن حضور بيعة العقبة كان من أعظم الفضائل. نعم.
4: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حين حتى جمعتهما في تلك الغزوة.
2: انظر إلى الصدق وهو يحكي ذنبه رضي الله تعالى عنه، وحكايته لذنبه هنا توبة الله عز وجل، فيه ما حكاه إلا لما يوجد في هذه القصة من الأحكام الشرعية التي هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله سبحانه وتعالى. هذا سبب ذكره لهذا الذنب الذي وقع منه رضي الله تعالى عنه، كيف أنه تاب. ما يحكي ذنبه وهو يعتذر لنفسه، كمال الصدق عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي ذنبه وهو يعترف أنه مقصر، ويعترف أنه عنده أسباب الذهاب، وعنده أسباب الغزو، وعنده القوة، وعنده التيسير، وعنده الراحلة، بل راحلتين، وما جمع في غزوات سابقة راحلتين إلا في هذه الغزوة. وهذا من كمال إنصافه لنفسه وصدقه في توبته رضي الله تعالى عنه. نعم.
4: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلال المسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم.
2: قال واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، مفازا هذا الذي ذكرناه من أنها الصحراء المنقطعة، وهذا معلوم في الرحلة من المدينة إلى جهة تبوك غالب الأرض صحراء مهلكة، فقال مفازا، وأيضا استقبلوا عدوا كبيرا وكثيرا، فجلى معنى جلى أي كشف وبين للمسلمين أمرهم ووجهته التي يتوجه إليها. لماذا؟ حتى يتأهب المسلمون. أهبة، ومعنى أهبة الأهبة ما يحتاج إليه المسافر في سفره، ما يحتاج إليه المسافر في سفره يسمى أهبة. فأخبرهم، نعم،
4: فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب
2: ديوان الكتاب الذي يكتب فيه أسماء، مثل ما يكتب الآن في الدوائر الحكومية وغيرهم أسماء المواطنين أو أسماء الموظفين، فهذا يسمى ديوان. فلكثرة المسلمين لا يجمعهم كتاب حافظ أي ديوان، لا يمكن كتابتهم كلهم. وهذا إشارة أيضا إلى صدق توبته. كيف إشارة إلى صدق توبته؟ أي أنه لو أراد أن يختفي ولا ينتبه إليه أحد لاختفى كثرة الناس، لكنه بين أنه لم يستغل هذه الكثرة في عدم الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله. نعم.
4: قال كعب: فقال رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل.
2: في مسلم ورد هكذا: فقال رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: هكذا في جميع نسخ مسلم، والصواب وهو الذي في البخاري إلا قبل كلمة يظن، فيكون الصواب في العبارة: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا يظن أن ذلك سيخفى، يعني أنه مثل مثلا في مجلسنا هذا كثرة الحضور ما شاء الله، ممكن أن شخص يختفي في سكنه لتعبه لا يريد أن يحضر، فما أحد ينتبه أنه ما حضر لكثرة الحضور، فما جعل ذلك عذرا له رضي الله تعالى عنه. نعم.
4: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله.
2: يقول هنا فأنا إليه أصعر، أي أن الوقت كان وقت فتنة، وقت تلك الغزوة كان حين طابت الثمار في المدينة والظلال، لأن غالب الأشجار في المدينة هي أشجار النخيل، النخيل يطيب ويخرج ثماره في شدة الحر في شدة الصيف. قال فأنا إليها أصعر، أصعر أي أميل إليها وأحبها. فتجهز
4: رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجئ ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: غاضبا. هذه العبارة تدل على أمر مهم من أمور موانع التوبة، وهي ما ذكرناه، وهو التسويف. يقول أتوب غدا، أتجهز غدا، أعمل غدا، إن شاء الله عندي وقت للتوبة قبل الموت، وهكذا. فكان من أو كان التسويف من أسباب تأخره رضي الله تعالى عنه عن هذه الغزوة. يقول إن شاء الله عندي وقت أتجهز اليوم، عندي وقت أتجهز غدا، إذا اجتمع المسلمون للرحيل الأمر سهل، سأتجهز سريعا. حتى مضى الوقت، هذا داء التسويف. قال فلم يزل ذلك
4: يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا.
2: يقال جهازي ويقال جهازي. فلما جهزهم بجهازهم، فتقال بالفتح وتقال بالكسر، والجهاز أو الجهاز هي أهبة السفر، ما يحتاجه المسافر في سفره. نعم.
4: ثم غدوت فرجعت فلم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو.
2: أي تفارط الغزو، التفارط من الفرط، والفرط هو التقدم، الفرط معناه المتقدم. تفارط الغزو أي تقدم الجيش ومشى، وهو لا زال يحاول الاستعداد، يقول سأستعد للغزوة، سأجهز. فإذا الفرط أي التقدم، ومنه الأفراط، الأفراط يشفعون، والأفراط هم من تقدموا آباءهم من الأطفال في الموت، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: أنا فرطكم على الحوض، أي متقدمكم على الحوض. نعم.
4: فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم
2: هذا من تمني الخير، كلمة لو أو ليت يجوز استعمالها في باب تمني الخير، لكن لا يجوز استعمالها في الاعتراض على القدر أو تمني الشر. هذه خلاصة المسألة في قضية لو أو ليت، كما جاء في الحديث: فإن لو تفتح عمل الشيطان، لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا. لكن لا يجوز للعبد أن يقول كلمة لو أو ليت إذا كان من باب تمني الخير، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، فلو من باب تمني الخير. فهنا يقول يا ليتني، لو أني فعلت، أي أدركت الغزو وأدركت الجيش، يتمنى أنه فعل هذا الأمر، هذا من باب تمني الخير، ليس من باب الاعتراض على القدر. نعم.
4: ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله عز وجل من الضعفاء.
2: وهذا حال أهل الإيمان، إذا رأى نفسه مع المقصرين احتقر نفسه فيبحث عن أهل الصلاح وأهل الطاعة فيلتحق بركب الفائزين وركب الناجين، فكان لا يرى بعد خروج أهل الإيمان وخروج المسلمين في هذه الغزوة وهذا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يرى إلا منافق مغموس في النفاق، مغموس أي متهم بالنفاق، مغموس في النفاق أي متهم به، أو أنه ما بقي إلا أهل الأعذار المعذورين شرعا من الغزو، أهل الأمراض أو غيرهم مما يكون له عذر في عدم خروجه والتحاقه بالجيش. وكما قلنا هذا هو حال المؤمن، إذا رأى أنه مع أهل التقصير يحتقر نفسه ويعرف أنه في جانب، في الجانب الخاطئ، جانب الخطأ، فلا يكون إلا مع من ينفعه. فإذا رأى أن مجالسه مثلا في حالنا، رأى أن مجالسه لا تكون إلا مع أهل اللغو وضياع الأوقات، يعرف أنه على خطر، خلاف من مجالسه تكون في العلم ومع أهل العلم ومع طلاب العلم، هذا على خير. نعم.
4: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟
2: وهذا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وتفقد أحوالهم، يدل على أن الإمام ينبغي عليه تفقد أحوال الرعية، ويدل على أن من الأخوة في الله ومن حقوق أهل الإسلام بعضهم لبعض أنه إن غاب أخوك تسأل عنه، تتفقد حاله. في الجيش ما رأى كعب بن مالك، وهذا أيضا يدل على منزلة كعب، لأنه فقده في موضع طاعة، قال أين كعب بن مالك؟ فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين كعب بن مالك أو ما فعل كعب بن مالك، هذا دلالة على منزلة كعب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برده والنظر في عطفيه.
2: عطفيه أي جانبيه، حبسه ملابسه والتزين في اللباس، والنظر في عطفيه أي في جانبيه، وهذا إشارة إلى إعجابه بنفسه، يعني أنه يشير إلى أنه ألهاه إعجابه بنفسه. فماذا فعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه؟ نعم.
4: فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وهذا فيه باب إحسان الظن بمن يستحقه من أهل الإيمان والصلاح، قال ما علمنا عنه إلا خيرا، إحسان الظن به رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا من الفوائد الذب عن المسلم في حال غيبته، تدفع عن عرض أخيك، تدفع عن عرض أخيك بما تعلم عنه من الخير، فهذا من مهمات الآداب وحقوق الإسلام. نعم.
4: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هو على ذلك إذ رأى رجلا مبيضا يزول به السراب.
2: مبيضا أي لابسا لباس البياض، يعني رأى رجلا قادم من جهة المدينة، يرى ما يرى وجهه وإنما يرى هيئته، يرى هيئته لابسا بياضا ويتحرك به السراب، ومعلوم ما معنى السراب، ما يظهر للإنسان في أوقات الحر، يرى الماء وهي ليست بماء إنما هي خيال، وهذا في الغالب يحصل في البادية في الصحراء شديدة الحر، يرى مثل هذا السراب الذي هو ليس له حقيقة، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري.
2: هذا الأسلوب استخدمه العرب إذا ظنوا برجل أنه هو فلان، يقول كن أبا خيثمة، وهذا الأسلوب من باب التحقق، تحقق والوجود، كأنه يقول اللهم اجعله أبا خيثمة، أو كأنه يقول أظن ظنا غالبا أنه من أنه أبو خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة، وأبو خيثمة قيل اسمه عبد الله بن خيثمة وقيل مالك بن قيس، رجح أنه عبد الله بن خيثمة رجحه الواقدي، ورجح مالك بن قيس الكلبي. وليس في الصحابة من كنيته أبو خيثمة إلا اثنان، هذا الرجل أبو خيثمة الأنصاري، وآخر من الصحابة يقال له أبو خيثمة اسمه عبد الرحمن بن سبرة، عبد الرحمن بن سبرة الجعفي. وقصة تأخر أبو خيثمة لم تذكر في الصحيح، وإنما رواها أهل المعاجم في كتب الصحابة وغيرهم، أنه دخل على بيته فإذا زوجتاه قد هيئا بيته وطيباه وجهز له الماء البارد، فقال أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وفي الجهاد وأبو خيثمة بين زوجتيه عند الماء البارد، ثم رفض ذلك ورجع والتحق بالجيش رضي الله تعالى عنه. وهو الذي تصدق، نعم،
4: وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون.
2: وهذا إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. جاء في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصدقة، فجاء رجل من الصحابة معه عبد الرحمن بن عوف، جاء معه 40 أوقية من الذهب، يعني مبلغ كبير من المال والذهب، وتصدق به. وجاء رجل آخر من الأنصار وهو هذا أبو خيثمة، وجاء أبو خيثمة ومعه صاع من طعام، صاع من طعام. فقال المنافقون يلمزون هؤلاء المطوعين من المؤمنين في الصدقات، قالوا: عبد الرحمن بن عوف ما جاء بهذا المال إلا رياء، وأبو خيثمة الله غني عنه وعن صاعه. فذم الذي زاد، ذم الذي تصدق بالكثير والذي تصدق بالقليل، وهم لا يجدون إلا الهمز واللمز، وهذا حال أهل النفاق. نعم.
4: فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلة من تبوك حضرني بثي،
2: أي حضره حزنه رضي الله تعالى عنه لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى من الغزوة وانتهى الأمر ولا مجال للإدراك واللحاق بالجيش. قال: فلما أظل قادما، فلما أظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك، فلما بلغني أن رسول الله توجه قافلا أي راجعا، حضرني بثي أي حضرني حزني على هذا الأمر وعلى هذا التقصير وعلى هذا الذنب. قال: حضرني حزني. وهذا فيه كمال التوبة، وأن من كمال التوبة وشروطها كما ذكرنا الندم، والندم مشتمل على ثلاثة أمور، ما هي؟ اعتقاد قبح، والثاني بغضه وكراهيته، والثالث حضرني بثي. ما معنى البث؟ حزن والألم. ثالث ما هو إذن؟ الألم والحزن على هذا الذنب. قال: حضرني بثي. نعم.
4: فتفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عن الباطل،
2: أظل قادما إن أقبل ودنا من المدينة، دنا قدومه. قال: فزاح أي زال عني الباطل، والباطل هنا الإشارة إلى ما وسوس به الشيطان في قوله أتذكر الكذب، لعل الكذب ينجيني، هذا من مساوس الشيطان لأهل الإيمان. فلما عرف أن رسول الله قادم علم أنه لن ينجيه إلا ماذا؟ إلا الصدق في التوبة. نعم.
4: حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما.
2: أجمعت صدقه، أجمعت أي عزمت على صدقه، وهذا فيه دليل أن الصدق من أسباب النجاة، وسيأتي تأكيد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق أعلى مقامات الصدق وأعلى مقامات الصادقين. فعلم لعلمه رضي الله تعالى عنه ولصدقه أنه لن ينجيه إلا الصدق. وهذا يفيدنا أن الذي يتلمس الأعذار بالأكاذيب عاقبته وخيمة، يظن كثير من الناس أنه إن كذب على مسؤوله أو على أخيه أو على والديه أن هذه الكذبة تنجيه، لا، بل لا ينجيك إلا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
2: وهذا فيه دليل على أنه يستحب للمسافر أنه إن قدم من سفره أنه يبدأ في ركعتين في المسجد يصليهما، وهذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءهم.
2: هذا أيضا يدل على أن الرجل ذا الشأن والذي تستقبله الناس وتحب قدومه للسلام عليه أنه يجلس في مكان حال قدومه من السفر ليأتي الناس ويسلم عليه، إن لا يكون قدومه من السفر ويجلس ويختبئ في بيته ولا يراه الناس، لا، يخرج للناس أو يكون في مجلس حتى يسلم عليه الناس ويرحبون به. نعم.
4: ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا.
2: وهؤلاء أهل النفاق جاءوا ما اعتذروا إلا بالأكاذيب، والنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يأخذ الناس على ظواهرهم، وهذا من الأدلة على أنك تأخذ الناس بظاهره وتأخذ الإنسان بظاهره، تحكم على الناس بما يظهر له ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أسماء المنافقين وأحوالهم لكنه عاملهم بالظاهر. نعم.
4: فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب.
2: هذا لكمال خلقه رضي الله تعالى عنه، كلام كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. تبسم ابتسامة خفيفة، ابتسامة المغضب، ابتسامة المغضب. ثم قال تعالى. نعم.
4: ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟
2: ابتعت أي اشتريت ظهرك، أي رواحلك. نعم.
4: قال قلت يا رسول الله

0: تجد أي تغضب علي فيه. نعم.
1: إني لأرجو فيه عقب الله.
0: وهذا كما قال الله عز وجل العاقبة والعاقبة للمتقين، من صدق الله فإن الله عز وجل يصدقه، فعلم أنه لن ينجو إلا بالصدق، وعلم أنه إن كذب ليرضي رسول الله في هذه الحال فإن الله يغضبه عليه. وهذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. فإذا الأصل الأول الذي هو مناط البحث عن الرضا هو أن ترضي الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك.
0: انظر إلى كمال الصدق، لا يخبر فقط الخبر، ما قال ليس لي عذر وما قال كنت قويا، قال والله، يؤكد كمال صدقه، يقسم على هذا الصدق، يقول والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني. نعم.
1: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني
0: أي يلومونني على الصدق. وهذا فيه بيان أن الإنسان سيبتلى في صدقه، وهذا من البلاء الذي حصل له، أن قوما من بني سلمة ومن أهله قالوا له لماذا ما تعتذر مثل ما اعتذر هؤلاء، وهذا الذي فعلته ذنب ويستغفر لك رسول الله، والله يستجيب دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت ليس لك ذنب سابق. فزينوا له هذا الأمر، وهذا من الابتلاء، يبتليه الله عز وجل. انظر، العبد إذا كان في موقف صدق، في موقف طاعة، تأتيه المحن والبلاء لينظر الله عز وجل هل يثبت أو لا يثبت، وهذا من المحنة والابتلاء، لكنه ثبت رضي الله تعالى عنه. من شدة هذا الابتلاء قال ماذا حتى أردت؟
1: قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان، قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرار ابن ربيعة العامري وهلال ابن أمية الواقفي.
0: أما مرارة ابن ربيعة العامري الذي في البخاري مرارة ابن الربيع وليس مرارة ابن ربيعة، وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى هو على الوجهين، يقال مرارة بن ربيعة ويقال مرارة بن الربيع، والعامري أكثر العلماء على أن الصواب هو العمري، هو العمري وليس العامري، من بني عمرو بن عوف. والآخر من الصحابة هلال بن أمية الواقفي رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه من الفوائد أن المؤمن حال الابتلاء يستعين بإخوانه، فالاستعانة بالإخوة والتكاتف والوقوف مع بعضهم مع بعض من أسباب النجاة من البلاء وأسباب الصبر والثبات على الحق وعلى السنة.
2: شرح كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
0: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
2: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح.
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور

0: خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: المسلمون هذه الأيام بحاجة متأكدة إلى أن يتضلعوا علما ومعرفة بهذا الدين الإسلامي القويم قبل أن يعرف غيرهم بذلك، ومصداقا لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب الآية حفظكم الله. وتعلمون شريعة الإسلام هي أعظم الشرائع وهي أقوم الشرائع كما دل عليه القرآن والسنة. قد تتحدثون عن المقصد العام للشريعة الإسلامية في عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار إصلاحها بصلاح الناس وصلاح المسلمين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله جل وعلا الملائكة: إني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالله جل وعلا استخلف بني آدم وذرية في الأرض ليعمروها بطاعة الله ويقوموا بواجب ما أباح الله لهم، وسخر لهم ما في السماوات وجميعا منه تهيئة لهم ليقوموا بما أوجب الله عليهم من توحيده وإخلاص الدين له. قال جل وعلا: ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. فالناس في الأرض يخلو بعضهم بعضا، يمضي أقوام ويخلو آخرون، إلى أن يأذن الله بقيام الساعة وفناء جميع الخلق. أرض خلقت لنا لنعبد الله عليها ونسعى في طلب رزقنا ومعائشنا. قال جل وعلا: هو الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه الأرض هي في حياتنا وهي مأوانا بعد موتنا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأرض عمار طاعة الله. قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فصلاحها مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته الكاملة التامة المجتمعة خير الدنيا والآخرة، والفساد فيها بالشرك بالله وكفر به ومعاصي الله جل وعلا. وهذه الأرض ستكون شاهدة لنا وعلينا يوم القيامة. قال جل وعلا: يومئذ تحد أخبارها تشهد على كل من عمل عليها خيرا أو شرا. فالأرض التي عملت عليها تشهد لك يوم القيامة بما عملت على ظهرها من الخيرات أو السيئات. نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالأرض عمار بدين الله بشرع الله، فإذا قام العباد بدين حق القيام عمروا هذه الأرض العمارة الحقيقية. قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه الأرض نعمة من علينا نعيش على ظهرها ونسعى وتؤوينا بعد موتنا إلى أن يأذن الله بقيام القيامة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فالمهم أن صلاح الأرض بطاعة الله. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فالمسلم يسعى في طاعة الله وغير المسلم يهلك الحرث والنسل يحيي المعاصي والآثام عليها. هذه الأرض يعني يمدح سكانه بالطاعة أو يذمون بالمعاصي والمخالفة الشرعية. فتبيين فضائل الإسلام وفضائله ومحاسنه أمور في أعناق كل مسلم، أن يبين لهذا الدين ويوضح محاسنه وفضائله للناس ليعلموا حقيقة هذا الدين علما يقينيا ويبعد عن الشكوك والأوهام. نسأل الله الثبات على الحق.
3: اللهم آمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: عنده مشكلة طويلة فيما يتعلق بالطهارة، عرضها في أكثر من قضية، حاول أن يعالج عند الأطباء، قال له أكثر الأطباء أن تلك الأعراض ستزول بعد الزواج. يقول مما وصفه هو استأذنك، يعني لا أعرض إلا البعض فضيلة الشيخ، يقول بأنه عندما يخرج من التطهر من البول جلكم الله يحدث في فتحة العضو أن ينشف بالماء منديل ورقي ويعصر ذكره حتى يخرج منه جميع الماء وينشفه ويلف على المقدمة ورق منديل، وبعد ذلك أثناء الصلاة يشعر بنزول شيء. ويذكر هذا أيضا في الحج في الطواف، ويذكر أشياء كثيرة في هذا المجال. يقول فماذا أفعل بشأن الطهارة؟
8: نصيحتي لك أن لا تفعل ما تذكر، فالدين يسر ولله الحمد، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شيء مثل ذلك أمر السائل أن يأخذ كفة من ماء ثم يفرغه على ذكره وأنثيه، يعني هذا بعد أن يستنجي، وما ذاك إلا ليشغل فهمه وذهنه بأن ما يحس به من حركة أو رطوبة إنما هي قطرة من القطرات التي سكبها على العظم، فاحرص على ذلك ولا تنشف الموضع. إذا توضأت خذ كفة من ماء وأفرغه على الموضع ثم لا تنشف، فإنك بإذن الله تتنسى هذه الأمور. أما أن تذهب تعصر وتنشف وتدخل الورق، الشيطان يتبعك في ذلك، وربما مسح الموضع لتشعر بالحركة وما ولا حركة. فتجنب هذه الأفكار وهذا العمل، واحرص على حسن التوكل، واعلم أن الدين يسر والحمد لله رب العالمين.
5: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الشمائل المحمدية. ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
1: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 64.
4: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
5: يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: باب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا.
4: قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، أي من حيث رفع الصوت مثلا بالقراءة أو الإسرار بها، من حيث الوقف ومد ما يحتاج إلى مد، ونحو ذلك من الأمور التي تتعلق بقراءته صلوات الله وسلامه عليه، مما سيأتي ذكره في الأدلة والأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى، ومن حيث ترتيل النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن ترتيلا، ومن حيث تحسين الصوت بكتاب الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بقراءة نبينا صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. قال: باب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد في الترجمة جملة من الأحاديث بدأها بهذا الحديث عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، سألها عن قراءة رسول الله، سألها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن صفة قراءته، عن صفة قراءته. فالقراءة المراد بها صفة القراءة من حيث الأداء، أداؤه صلى الله عليه وسلم لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. تنعت أي تصف، النعت هو الصفة، تنعت قراءة أي تنعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ قراءة مفسرة، يقرأ قراءة مفسرة. والقراءة المفسرة هي القراءة التي تكون عن تأنن في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى وترسل، وعن وقوف في المواضع المناسبة للوقف، تسمى قراءة مفسرة لأنها تعين السامع على الفهم، تعين السامع على الفهم، وتعين القارئ هو نفسه على التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، بخلاف القراءة التي تكون هدا، هذه لا تساعد التالي ولا أيضا السامع له على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فالمراد بالقراءة المفسرة أي القراءة التي تكون عن تأنن وحسن ترتيل لكلام الله سبحانه وتعالى، ووقف في الموضع المناسب للوقف، فبهذا تنعت القراءة بأنها مفسرة. مفسرة أي من حيث الأداء، أداؤها يحكي التفسير لأنه يعين عليه، لأنه يعين عليه. والتفسير هو البيان، التفسير هو البيان. ولا شك أنها لا تعني أن قراءة مفسرة أنه يفسر المعاني، لكنه لما كانت القراءة تعين عونا عظيما وتساعد على الفهم نعتت بهذا النعت بأنها قراءة مفسرة، بأنها قراءة مفسرة أي تعين على فهم المعاني. وهذا يلاحظه كثير منا على بعض من يقرأ القرآن ويرتل القرآن، تجد أحيانا قراءة القارئ تعينك على الفهم، تعينك على الفهم وعلى التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. فما كان من القراءة هذه صفته يصح أن يوصف أو توصف بأنها قراءة مفسرة، قراءة مفسرة. قال فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، حرفا حرفا. وهذا فيه توضيح لقولها مفسرة حرفا حرفا، أي بترسل إخراج الحروف، إخراج الكلمات، فتكون واضحة، تكون واضحة بينة حرفا حرفا، أي هذا يبين وضوح القراءة، وضوح القراءة. فاستحقت بذلك أن توصف بأنها قراءة مفسرة. قال فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه يعلى ابن مملك الراوي للحديث عن أم سلمة، يعلى ابن مملك مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد له متابع، فالإسناد ضعيف. لكن من حيث المعنى المذكور في الحديث المعنى واضح، المعنى واضح. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفتها، هذه صفتها، كما سيأتي من أحاديث الترجمة ما يبين ذلك ويقرره. نعم.
5: قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مد.
4: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قتادة سأله قال: قتادة قلت لأنس رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولنلاحظ أن هذا السؤال سيتكرر في أحاديث الترجمة، التابعين يسألون الصحابة، التابعون يسألون الصحابة، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أكرمهم الله بسماع صوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن. ولهذا يتكرر هذا السؤال عن غير واحد من التابعين للصحابة عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ليصفوا لهم ما سمعوه. فمر معنا هذا السؤال في الحديث المتقدم وهنا قتادة يسأل أنس يقول كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مدا، فقال مدا أي كانت قراءته مدا، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يراعي في قراءته مد ما يحتاج إلى مد مما يتلوه صلوات الله وسلامه عليه. فمعنى قراءته مدا أي أنه عليه الصلاة والسلام يأتني في قراءته بمد ما يحتاج إلى ذلك، فما كان من الحروف أو الكلمات يحتاج إلى المد كان يعتني بذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال كانت قراءته مدا، وهذا تفسير لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام ببعض صفاتها، ليست هذه كل صفة قراءته، بل قراءته عليه الصلاة والسلام لها أوصاف عديدة. فاكتفى أنس بن مالك رضي الله عنه في الجواب على هذا السؤال بوصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أو بذكر بعض ما كان بذكر بعض ما كانت عليه صفة قراءته صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهي العناية بالمدود في المواضع التي تمد. نعم.
5: قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقول مالك يوم الدين.
4: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع قراءته، تقطيع الشيء أي تجزئته، تقطيع الشيء أي تجزئته، ومرادها يقطع قراءته جاء مفسرا في بقية حديثها، ألا وهو أنه عليه الصلاة والسلام يقف على رأس كل آية، يقف على رأس كل آية، هذا مرادها رضي الله عنها بيقطع القراءة، يقطع القراءة يقف على رأس كل آية، إذا قرأ الفاتحة يقف على كل رأس آية منها، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع لا يقرأ الفاتحة بنفس واحد، وإنما يقرأ

0: يقف على كل رأس آية ولو كان لها تعلق بالمعنى، ولو كان لها تعلق بالمعنى، يعني ولو كانت الآية الثانية متعلقة بالمعنى بالآية الأولى يقف، يقف على كل رأس آية، يقطع القراءة، يقف صلوات الله وسلامه عليه على كل على رأس كل آية. ثم فسرت ذلك ووضحته، قالت يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، هذا مرادها بقولها يقطع القراءة، يقطع القراءة، الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقرأ الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقرأ مالك يوم الدين وهكذا، هذا تقطيع القراءة. لكن لو قرأها بدون أن يقف يصل الآية بالتي تليها، لا يكون بذلك قد قطع القراءة كما نعتت رضي الله عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقول مالك يوم الدين، هكذا في هذه النسخة. وفي بعض النسخ من كتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام للترمذي جاء اللفظ هكذا، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين، وكان يقرأ ملك يوم الدين، جاء اللفظ هكذا في بعض نسخ كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله تعالى. فالشاهد أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بهذه الصفة، يقطع القراءة بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يقف على رأس كل آية، ولو كان كما قال أهل العلم ولو كان للآية الثانية تعلق من حيث المعنى بالآية الأولى فيقف عليه الصلاة والسلام على رأس كل آية. ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين. في بعض أيضا نسخ الشمائل مالك يوم الدين، في بعض نسخ الشمائل مالك يوم الدين، وفي بعضها كما عندنا ملك يوم الدين، وكلاهما ثابت من حيث القراءة، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين كلاهما ثابت، وهو من جملة القراءة المتواترة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
1: قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
0: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سئلت، سأل عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قدمت سؤال يتكرر من التابعين إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وأكرم الله أسماعهم ومن عليهم بسماع القرآن ممن نزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فيقول سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، أكان يسر بالقراءة أم يجهر. لفظ الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الجامع مقيد بالليل، مقيد بالليل، ولهذا أورده في كتابه الجامع في باب القراءة في الليل، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. ولفظ السؤال أيضا جاء مقيدا، قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فالسؤال جاء مقيدا عن قراءته عليه الصلاة والسلام بالليل، أي عندما يقوم بالليل يتهجد، عندما يقوم عليه الصلاة والسلام بالليل يتهجد، هل كان

0: يستر أو كان يسر؟ هذا السؤال عبد الله بن قيس رحمه الله تعالى لعائشة يسألها عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل عندما يقوم ليتهجد، هل كان يجهر بالقراءة صلوات الله وسلامه عليه أم كان يسر بها؟ فقالت رضي الله عنها: كل ذلك قد كان يفعل، كل ذلك قد كان يفعل. ثم وضحت ذلك بقولها: قد كان ربما أسر وربما جهر، قد كان ربما أسر وربما جهر، أي أنه عليه الصلاة والسلام في قراءته في التهجد يحصل منه هذا وهذا، يعني مرة يقرأ ويجهر بالقراءة، ومرة يقرأ ويسر عليه الصلاة والسلام بالقراءة. فدل ذلك على أن كلا الأمرين سائغ ومشروع في قراءة الليل عندما يتهجد الإنسان، عندما يتهجد الإنسان ويقوم يصلي من الليل ما تيسر، فله أن يجهر بالقراءة وله أن يسر بها، وله أن يسر بها. وعندما يجهر بالقراءة يعني بصوت خافت يمكن أن يسمعه من كان معه في الحجرة، كما سيأتي في حديث لاحق عند المصنف رحمه الله يبين المعنى المراد بالجهر. فالجهر ليس المراد أن يرفع صوته بالقراءة صوتا عاليا جدا، وإنما يرفع صوته بالقراءة بحيث لو كان في الحجرة أحدا معه يسمع صوته وهو يقرأ، أو كان أحدا قريبا منه يسمع صوته وهو يقرأ. والإصرار بالقراءة لو كان إلى جنب الإنسان أحد لا يسمع، هذا هو الإصرار، الإصرار إذا كان إلى جنب أحد لا يسمع شيئا من قراءته. أما الجهر المراد هنا أي الصوت الذي يسمعه القريب من التالي، القريب من التالي. قالت رضي الله عنها: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، أي يفعل هذا ويفعل هذا صلوات الله وسلامه عليه. فقلت، أي قال عبد الله بن أبي قيس: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أي جعل الأمر لنا واسعا، إن شئنا جهرنا بالقراءة وإن شئنا أسررنا بالقراءة، ولهذا الأمر في سعة، كما حمد الله عز وجل عبد الله بن أبي قيس على ذلك، الأمر في ذلك سعة. فالذي يصلي من الليل إن أحب أن يجهر يرفع صوته قليلا بالقراءة فعل، وإن أحب أن يسر بالقراءة فعل، له هذا وهذا. والأولى به أن يفعل في كل مرة الأقرب للخشوع، الأولى به أن يفعل في كل مرة الأقرب للخشوع. إن وجد من نفسه نشاطا يرفع صوته بالقراءة قليلا، يجهر بالقراءة متأملا متدبرا خاشعا، فعل ذلك. وإن وجد الخشوع إليه أقرب إذا أسر بالقراءة فعل ذلك. والمهم أن يجاهد نفسه على تحقيق الخشوع في الصلاة، تحقيق الخشوع في الصلاة. وحمد عبد الله بن قيس على أن جعل الله سبحانه وتعالى الأمر واسعا، الأمر واسعا. قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. نعم.
1: قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم هانئ رضي الله عنها، عن أم هانئ رضي الله عنها. وأم هانئ مر معنا قريبا حديثا لها، وعرفنا أنها ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام وأختا لعلي بن أبي طالب. فتقول: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريسه، والمراد على عريسها أي على سريرها، على العريس أي على السرير الذي أرقد عليه. والعريس أو العرش الشيء المرتفع، والسرير يسمى عريش ويسمى عرشا لارتفاعه، يسمى عريش ويسمى عرشا لارتفاعه، لأن العريس أو العرش يطلق على المرتفع، على العالي المرتفع. فتقول رضي الله عنها: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. وقد أشار بعض الشراح أن ذلك السماع كان قبل الهجرة، كان قبل الهجرة، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت تسمعه عليه الصلاة والسلام إذا قام يتهجد ويقرأ من القرآن. وهذا فيه شاهد لما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام في بعض المرات يجهر بالقراءة. نعم.
1: قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح، رأيته على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأهل العلم اختلفوا في الفتح المراد بالآية الكريمة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والأكثر من أقوال أهل العلم أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، أن المراد بالفتح صلح الحديبية. قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: فقرأ ورجع، أي أن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، قرأها ورجع. قوله ورجع، الترجيع ترديد الصوت، يقال رجع أي ردد صوته بالقراءة، يقال رجع أي ردد صوته بالقراءة. فهذا المعنى ذكر في معنى الترجيع، لكن المراد بالترجيع الذي ذكره عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ما أشار إليه بعض الشراح، وتدل عليه أيضا الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب، ويدل أيضا عليه باقي السياق، وهو تحسين الصوت بالقراءة، تحسين الصوت بالقراءة. وهذا المعنى أشار إليه بعض شراح هذا الحديث، رجع أي المراد بذلك تحسين الصوت بتلاوة هذه الآيات التي كان يتلوها صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن، في ذلك الصوت أو ذلك اللحن. فهذا يوضح والله تعالى أعلم أن المراد تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن. وهذا ورد فيه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أحاديث عديدة. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى له في هذا الباب كلام نفيس للغاية، يمكن لطالب العلم أن يرجع إليه ويفيد منه، في كتابه زاد المعاد. نعم.
1: قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى عن قتادة مرسلا، عن قتادة وهو من التابعين، قتادة بن دعامة السدوسي مرسلا قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. كان حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع، أي جمع الله سبحانه وتعالى بين الحسنين، حسن الوجه، وهذا مر فيه معنا أحاديث كثيرة في أوائل كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله، وكان حسن الصوت أي صوته بالقرآن جميل صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان لا يرجع. وقوله هنا وكان لا يرجع يخالف ما أثبت في الرواية التي قبله، يخالف ما أثبت في الرواية التي قبله، وهو قول عبد الله بن مغفر رضي الله عنه: فقرأ ورجع، فقرأ ورجع. لكن هذه الرواية ضعيفة، أولا لما عرفنا إرسال قتادة، فهي عن قتادة مرسلا، وأشد من ذلك الراوي للحديث عن قتادة وهو حسام بن مصك ضعيف جدا، فهذا الحديث ضعيف لا يثبت للإرسال إرسال قتادة، ولضعف الراوي عنه وهو حسام ضعيف جدا، فالحديث ضعيف لا يثبت. نعم.
1: قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت.
0: ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت، ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. وهذا يوضح لنا ما جاء في الحديث المتقدم، حديث عائشة قالت: كل ذلك كان قد يفعل، كان ربما أسر وربما جهر، ربما أسر وربما جهر. فقولها ربما أسر إذا في هذه الحال من كان إلى جنبه لا يسمع تلاوته، ومن كان معه في الحجرة لا يسمع التلاوة. وقولها وربما جهر، وربما جهر، هذا يوضحه ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها، يعني عندما يجهر، ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت، من في الحجرة وهو في البيت، أي أنه صوت ليس عال جدا، وإنما صوت خافت، بحيث من كان قريبا منه صلوات الله وسلامه عليه يسمع تلاوته، يسمع تلاوته، بخلاف تلاوة من يجهر في الصلاة الجهرية، يرفع صوته حتى يسمع المصلين وراءه، حتى يسمع المصلين وراءه، لكن جهره عليه الصلاة والسلام في قيامه في قيام الليل المراد به ما وضحه أو ما جاء موضحا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى الأحاديث المتعلقة بهذه الترجمة باب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يمن علينا أجمعين بأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
3: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
3: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
2: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. رواه البخاري.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه. رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد قوي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطيرا. رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا. وعنه رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه

وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في

موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

أنته خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

قربانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا

0: عليكم فسق.
1: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون.

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات

وعمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم

وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من مئة بدنة. ومن قال الحمد لله مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من مئة فرس يحمل عليها في سبيل الله. ومن قال الله أكبر مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق مئة رقبة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
0: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: مختصر زاد المعاد. مختصر زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر والمعروف بابن قيم الجوزية، عرض فيه رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله لجواره بأسلوب ناصع الديباجة ظاهر المقصد. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية، فأودعه هذا المختصر المفيد. مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. مع الدرس 61.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغه
3: من هذه السنة التي هي السنة الثانية من الهجرة، من هجرته صلى الله عليه وسلم،
2: بلغه صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام، فندب للخروج إليها ولم يحتفل لها، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا.
3: نعم، وأخبرهم أنه سيذهب يعترض العير، ولما بلغه الخبر في مرور العير عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه، ومنهم بعيد أو ما هم قريب أو مشهور ما عنده يروح معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في الذهاب، فالذين كانوا قريبين وسريعين تجهزوا ومشوا معه صلى الله عليه وسلم مخافة تفوتهم العير مثل ما فاتتهم فيما سبق في غزوة الأبوة وغيره، وسرية أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه وسرية حمزة رضي الله عنه فاتهم، فهم في هذا أسرع صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تفوتهم العير. نعم، وكان الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم 310، قيل 13 وقيل 14،
2: لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا معهم فرسان على 70 بعيرا.
3: نعم، 300 كل أربعة على بعير، كل أربعة لهم بعير، والخيل ما معهم إلا فرسين فقط، لأنهم في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام في حالة ضعف وفي حالة قلة من الظهر وقلة من المال، فهذه أعظم غزوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وهم 310 ومعهم 70 بعير فقط، كل أربع يتعاقبون على بعير واحد، ولا معهم من الخيل إلا فرسين. ولكن بعد ذلك، بعد سنوات قليلة، ماذا كان بعد أقل من 7 سنوات وعليه الصلاة والسلام يعني قريب من 6 سنوات فتح مكة، الجيش الذي معه أكثر من 10,000. نعم،
2: معهم فرسان على 70 بعيرا يعتقبونها، وبلغ الصريخ مكة فخرجوا كما قال تعالى بطرا ورئاء
3: بطرا ورئاء الناس. نعم،
2: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله.
3: نعم، لما بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لبعض أصحابه إلى عيرهم، فلما بلغهم ذلك اشتدوا واشتد الأمر عليهم وصرخ الصريخ لأهل مكة كلهم، فلم يتخلف منهم أحد. نعم، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. نعم،
2: فجمعهم الله على غير ميعاد، كما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهم استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم فبادر سعد بن معاذ فتكلم بكلامه المشهور وقال المقداد كلامه المشهور فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع من أصحابه.
3: نعم لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى بدر وعلم أن العير فاتته وقريش جاءوا فاجتمعوا وقريش والعير لما سمع أبو سفيان وكان هو رئيس العير كانت العير معه لما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام غير طريقه كان متجه مع الطريق الذي يمر على بدر ولما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام عدل بهم ذات اليمين فذهب مع الساحل وأخذ ساحل البحر وأسرع بالعير حتى فات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهؤلاء قريش أتوا أيضا ظنا أن أبو سفيان مع هذا فاجتمعوا في بدر كل منهم ما يدري عن الثاني فجمعهم الله في ذلك الموطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في الجهة لجهة المدينة وهؤلاء في الجهة الأخرى وكلهم في وادي بدر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه الله من الحكمة شاور أصحابه وأخبرهم بما حصل وقال الآن قريش أتت القتال فما رأيكم واستشارهم أيضا في المنزل هل هذا المنزل مناسب أو نتأخر أو نتقدم فأشار إليه بعض الصحابة أن يتقدموا وينزلوا على آخر بئر من أبيار بدر وتكون بقية الآبار كلها خلف ظهوره علشان قريش ما يجدون ماء فدفنوا الآبار وجلسوا هم على بئر واحدة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم فتكلم المهاجرون في الجهاد في سبيل الله والقتال وأن هؤلاء الذين كنا نريدهم قد أخرجهم الله إلينا فنناجزهم ولا نتركهم هذه فرصة ما يمكن أن نضيعها. ثم كرر الاستشارة مرة ثانية أنصار رضي الله عنهم وإن كانوا ساكتين في الأول أدبا متأدبين مع النبي ومتأدبين مع المهاجرين لكن لما رأوا أن الرسول كرر ذلك قالوا يا رسول الله كأنك تعنينا يعني المهاجرين عرفت ما عندهم وقد كررتها مرة ثانية. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الأوس سيد الأوس بكلام وتكلم سعد بن عبادة وتكلم المقداد رضي الله عنه فقالوا يا رسول الله نحن معك نقاتل بين يديك ونقاتل عن يمينك ونقاتل عن شمالك ونقاتل من خلفك والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. وقال أحدهم والله يا رسول لو أمرتنا أن نضربها إلى برك الغماد بأكبادها لضربناها إلى برك الغماد. فلما اطمأن صلى الله عليه وسلم ورأى منهم الشدة ورأى منهم الرغبة في الجهاد في سبيل الله بعد ذلك استر وأخبرهم وبشرهم بالنصر وأن الله وعده النصر فعند ذلك عزموا على القتال وبات صلى الله عليه وسلم يلتجئ إلى الله ويبتهل إليه ويمد يديه ويسأل الله النصر سبحانه وتعالى فحصل ما حصل من النصر المبين وحصل ما حصل من هالفئة القليلة وقريش يزيدون عن الألف وهؤلاء 300 ومع ذلك نصرهم الله عليهم وقتلوا منهم 70 من رؤسائهم وأسروا 70 من رؤسائهم والصحابة رضي الله عنهم 19 رجلا الذين قتلوا في بدر. فهذا نصر من الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاستجاب الله دعاء وأنزل الملائكة وقاتلوا معهم حتى ما حصل من النصر المبين.
2: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع من أصحابه وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار إلى بدر فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان وقام رفع يديه واستنصر ربه واستنصر المسلمون الله واستغاثوه فأوحى الله إليه أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. وقرئ بكسر الدال وفتحها فقيل المعنى أنهم ردف لكم وقيل يردف أنهم ردف لكم وقيل يردف بعضهم بعضا.
3: نعم أنهم على الخيل يركب اثنين يركب واحد وواحد ردف لكم أو أنهم ردف لكم أنتم تقاتلون وهم معكم. نعم.
2: وقيل يردف بعضهم بعضا لم يأتوا دفعة واحدة. فإن قيل هنا ذكر ألفا وفي آل عمران 3500
3: نعم 3000. نعم.
2: وقيل فيه قولان أحدهما أنه يوم أحد وهو معلق على شر وفاة الإمداد، والثاني يوم بدر وحجته أن السياق يدل عليه فقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم الآية إلى قوله
3: نعم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم هذا يمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. نعم
2: إلى قوله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به فلما
3: نعم
2: استغاث
3: ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز إذا جاء نصر الله فلا حد له. نعم
2: فلما استغاثوه أمدهم بألف ثم بثلاثمائة ثم
3: إيه؟ ثلاثة آلاف
2: أقول ثلاثة ثم بخمسة. نعم فلما استغاثوه أمدهم بألف ثم بثلاثة ثم بخمس.
3: نعم بألف ثم بثلاثة آلاف ثم بخمسة آلاف. نعم
2: وكان متابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم وأسر لها. وقال أهل القول الأول القصة في سياق أحد ودخول بدر اعتراض فذكرهم بنعمته ببدر ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم ألن يكفيكم الآية ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف. فهذا من قول رسوله والذي ببدر من قوله تعالى وهو مطلق وذاك معلق. والكلام في قصة أحد مستوفاة مطولة. وفي الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة يوضحه قوله ويأتوكم من فورهم هذا. قال مجاهد يوم أحد وهذا يستلزم أن يكون الإمداد فيه فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر والإتيان من فورهم يوم أحد. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وقال
3: نعم لما عزموا وعرفوا أن هناك بينهم وبين المدينة قوم ليس بينهم وبينهم عهد وخافوا منهم فتمثل لهم الشيطان وأتى إلى أبي جهل وأتى بصورة سراقة رئيس هذه القبيلة بني كنانة وقال لا أبدا لا تخافوا منا إن معكم وحنا جيران لكم وأنا أقول على قومي ولا تخافوا منا حنا معكم ونقاتل معكم. وهو الشيطان تصور بصورة سراقة وكان يمشي مع أبي جهل ويشجعه فلذلك شجع المشركين على القتال. وهذا كله من الله سبحانه وتعالى ليحصل ما يحصل وليتم الله نعمته على المؤمنين وليذهب الله شوكة الكافرين وليحصل ما حصل من قتل صناديد قريش الذين آذوا رسول الله وآذوا أصحابه وحاولوا كل المحاولات بقتله صلى الله عليه وسلم. هنا
2: ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه.
3: نعم أنا جار لكم، يعني أنا أجيركم منهم وأمنعهم أن ينالوكم بسوء ولا أحد يتعرضكم، شجعهم على الخروج. نعم.
2: فلما تعبوا للقتال ورأى جند الله قد نزلت من السماء فر ونكص على عقبيه، فقال: إلى أين يا سراقة؟ فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. وصدق في قوله: إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله: إني أخاف الله.
3: نعم يخسى ما يخاف الله، لكنه يرى الملائكة تنزل القتال، فنفض يده من يد أبي جهل وفر. وين أنت يا سراقة؟ استركتنا والعجواب جاء وقت القتال. قال: إني أرى ما لا ترون، فنكص على عقبيه وقال: إني أرى ما لا ترون. وشوف الملائكة نزلوا فخشي وذهب وألقى نفسه في البحر خوفا من القتل. وين تركتنا؟ إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: صدق في قوله إني أرى ما لا ترون، يرى ما لا يرون، ولكنه كذب بقوله إني أخاف الله، هو لا يخاف الله، بل هو عصى الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: وقيل: خاف أن يهلك معهم وهو أظهر. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة بالكثرة، فقالوا: غر هؤلاء دينهم. فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل لا بالكثرة ولا بالعدد.
3: ما في شك النصر من عند الله، لا بكثرة الجند ولا بقوة العدة، وإنما هو من عند الله بالنصر والاحتساب وذكر الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والاستغاثة به واستنصاره، هذا الذي يحصل به النصر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فأما الكثرة لأنهم رأوا أن هؤلاء أكثر من الألف وهؤلاء 300، قالوا ما يمكن يغلبونه، 300 ما يمكن تغلب الألف، لكن غرهم دينهم، زعمهم أنهم على دين حق وأنهم يقاتلون في سبيل الله، وغرهم هذا الدين حتى ورطوا أنفسهم، وما علموا أن العاقبة ستكون لهم، وما علموا أن التورط أتى من قبل المشركين الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا الله ورسوله، فصارت الدائرة عليهم. نعم.
2: فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل لا بالكثرة ولا بالعدد، وأنه عزيز لا يغالب حكيم ينصر
3: لا يغالب حكيم
2: ينصر المستحق وإن كان ضعيفا. وفرغ صلوات الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال، ثم نهض صلوات الله عليه بعد ذلك بسبعة أيام إلى بني سليم.
3: نعم. ما حصلت وقعة بدر وجلس صلى الله عليه وسلم بعدما قتل صناديد قريش وسحبهم صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورموهم في بعض الآبار وأسروا 70، وانتصر صلى الله عليه وسلم وأصاب الرعب بقية العرب كلهم بهذا الانتصار العظيم، وأذل الله المشركين وتبين نصر الله، وسماه الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فهذا اليوم الذي فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الكفر والإيمان، وظهر الإيمان وارتفعت راية الإسلام وصارت له شوكة وصارت له منعة، وصار كل من قبائل العرب تحسب لرسول الله وأصحابه كل حساب بعد هذه الوقعة العظيمة. نعم.
2: فبلغ ما يقال له الكدر، فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف. ولما رجع فل المشركين إلى مكة.
3: فلوا لما رجع فل المشركين، يعني بقاياهم، بقايا المشركين لما رجعوا إلى مكة. نعم.
2: ولما رجع فل المشركين إلى مكة نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب حتى بلغ طرف المدينة، وبات ليلة عند سلام بن مشكم فسقاه الخمر، فبطن له خبر الناس. فلما أصبح قطع أسوارا من النخل، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه ففاته، وطرح الكفار سويقا كثيرا يتخففون به، فسميت غزوة السويق.
3: نعم، غزوة السويق، لأنه أتى أراد أن يفي بيمينه، فأتى في خفية وفي خلسة من الليل، فقتل بعض النخيل وقتل رجل، ثم هرب خوفا من رسول الله، لأنه لا يزال الرعب في قلوبهم من غزوة بدر. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في طلبه، وهم يعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فهم تخففوا وأسرعوا حتى خففوا من زادهم، وجعلوا يلقون بعض الأشياء تتخفف بلهم وتسرع بالذهاب خوفا على أنفسهم، فألقوا السويق اللي كان معهم زادا لهم فألقوه، فكل هذا من أجل السرعة إلى الذهاب من الرعب الذي في قلوبهم والخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله والقاه كل شيء وهرب. فراح الصحابة افتلتهم وأخذوا ما طاح من أمتعتهم وأخذوا السويق وغنموا هذه الغنائم ورجعوا.
2: ثم غزا نجدا يريد غطفان، فأقام هناك صفرا كله من السنة الثالثة ثم انصرف ولم يلق حربا. ثم خرج يريد قريشا فبلغ نجران معدنا بالحجاز فلم يلق حربا، فأقام هناك ربيع الآخرة وجماد الأولى ثم انصرف. ثم غزا بني قينقاع، ثم قتل كعب بن الأشرف، وأذن في قتل من وجد من اليهود لنقضهم الأهل ومحاربتهم الله ورسوله.
3: نعم، هذه أحد طوائف اليهود بنو قينقاع، أول من خان العهد، ثم بعدهم بنو النضير، ثم بعدهم كذلك بنو قريظة، وكل من هؤلاء اليهود قبحهم الله عندما ينتصر الرسول صلى الله عليه وسلم يشرقون بذلك ويغيظهم ذلك، ثم يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد وقعة بدر بنو قينقاع، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم وأجلاهم، ثم بعد وقعة أحد لما انتصر في بدر، ثم لما انتصر في أحد بنو النضير أيضا حصل عندهم، ثم قتلهم النبي وأجلاهم وحصل الصلح بينهم حتى أجلاهم وأخذ أموالهم صلى الله عليه وسلم إلا ما استطاعوا يحملوها معهم. ثم لما حصلت غزوة الأحساب حصل بنو قريظة وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اليهود يتربصون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا انتصار ما استطاعوا أن يملكوا أنفسهم من شد الغيظ والحقد والحسد للرسول صلى الله عليه وسلم، فيحصل منهم ما يحصل من نقض العهد، ثم أن الله سبحانه وتعالى ينصر رسوله عليهم، لأنهم كانوا ثلاث طوائف، فالطائفة بنو قينقاع بعد غزوة بدر شريكوا، ثم بني النضير بعد غزوة أحد، ثم بنو قريظة بعد غزوة الأحزاب. نعم.
2: ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وراس فيهم أبو سفيان، جمع الجموع وأقبل بهم إلى المدينة.
3: نعم، في غزوة أحد. نعم.
2: فنزل قريبا من أحد، وكانت وقعة أحد المشهورة، واستعرض.
3: نعم، في السنة الثالثة، فبدر في السنة الثانية من الهجرة، وأحد بعدها بسنة في السنة الثالثة من الهجرة. نعم.
2: واستعرض الشباب يومئذ فرد
3: شبابا. واستعرض. نعم. الشباب
2: واستعرض الشباب يومئذ.
3: نعم، بعض الصحابة رضي الله عنهم الشباب الذين قاربوا الولوغ، كل منهم يحب أن يقاتل ويستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستعرض، كان منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بعض أولاد الصحابة رضي الله عنهم، فمن رآه مطيقا للقتال أذن له، ومن رآه لا يطيق منعه من القتال. نعم.
2: فرد من استصغره عن القتال منهم ابن عمر وأسامة وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس، وأجاز من رآه مطيقا منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة، فقيل أجاز من أجاز لبلوغه، وجعلوا حتى البلوغ بالسن 15 سنة. وقال الطائفة أجازهم لإطاقتهم ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا وفي لفظ ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني. ثم ذكر قصة
3: نعم هذا يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه الشباب من الأنصار رضي الله عنهم صغار السن، فمن رأى أنه مطيق أذن له بالجهاد القتال، ومن رأى أنه لا يطيق منعه. بعض الناس ظن أنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى من تم 15 سنة وأمره أن يقال، ومن أقل من 15 سنة منعه، وقالوا هذا حد البلوغ، فإذا بلغ 15 سنة رجلا يطيق القتال ويعمل ما يعمله الرجال. بعضهم قال لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى قوة أجسامهم، ما قطع النظر عن كونه بلغ 15 أو لم يبلغ. من رأى مطيق وجسمه قوي ويستطيع القتال أذن له، ومن رأى أن جسمه لا يتحمل ذلك منعه عليه الصلاة والسلام من ذلك. نعم.
2: ثم ذكر قصة الأصيرم وكلام أبي سفيان على الجبل، وهي ما روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أشرف أبو سفيان وقال أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال لا تجيبوه. فقال إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله تعالى لك ما يخزيك ويسوءك. نعم. قال أبو سفيان أعلهبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجابه عمر لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان
3: يعني هذا لما إن حصلت الوقعة وانفك القتال وانحاز كل فريق جهته، فرأى أبو سفيان أنه حصل له شيء من النصر، فصعد على صخرة في الجبل ونادى الصحابة رضي الله عنه هل فيكم محمد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجيبوه، اتركوه. فتكرر ولم يجيبه أحد، ثم قال هل فيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي لا تجيبوه، حتى كرر ذلك. ثم قال هل فيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي لا تجيبوه. فلما تركوا ثم قال بعد ذلك رافعا صوته مشجعا لقومه أما هؤلاء فقد قتلوا، محمد قتل وأبو بكر قتل وعمر قتل، لو كانوا موجودين لتكلموا. فعمر رضي الله عنه ما ملك نفسه، النبي قال لا تجيبوه، ولكن ما صبر عمر، فقال كلا يا عدو الله، أبقى الله ما يخزيك وما يسوءك. كلهم موجودون. ثم عاد قال معتزا بشركه ومعتزا بأصنامه، فقال أعلو هبل، هبل صنم من أصنامهم التي يعبدون، قال يعني إنك علوت وحصل لنا النصر. فقال النبي أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، فأجابوه بذلك. ثم قال بعد ذلك لنا العزى ولا عزى لكم. العزى التي هي أيضا صنم من أصنامهم التي كانت بنخلة، شجرة بنخلة باليمانية يعبدونها، قال لنا العزة، العزة تعيننا وتساعدنا، وأنتم ما لكم عزة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه. فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال بعد ذلك هكذا يوم بيوم، يوم أحد بيوم بدر والحرب سجال. فقال لعمر رضي الله عنه: لا سوى، فرق بيننا وبينكم فرق كبير، قتلاكم في جهنم وقتلانا في الجنة، ما في سوى ولا في، هؤلاء شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أما هؤلاء فهم من جثى جهنم.
2: ثم قال أبو سفيان: وستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسوني.
3: نعم، قال أنكم ستجدون، لما رأى أنهم موجودين قال ستجدون مثلة، يعني مثلة في القتلة، لأنهم مثلوا، قطعوا أنف هذا وقطعوا يد هذا وعملوا ما عملوا. ثم عاد أبو سفيان يعرف أن هذا خطأ، ويعرف أن هذا لا يعمل مع أحد، فكيف يعملونه مع أبناء عمهم؟ فقال: فستجدون مثلة بقتلاكم. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يمثلون بأحد، والنبي نهى عن المثلة، فقال: ستجدون مثلة، ولكنها ما يهمني، أنا ما لم آمر بها ولكنها ما ساءتني، أنا ما فعلت ولا أمرت به، لكن لما حصلت أنا ما ساءتني، لأن فمعناه إذا ما ساءك معناه أنك راضي بها. نعم.
2: فأمر بجوابه عند افتخاره بآلهته وشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة الله.
3: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في الأول احتقره وقال: اتركوه، لا تجيبوه في شيء، لا تجيبوه، لكن لما تعرض إلى جناب التوحيد وتعرض إلى الإيمان وتعرض إلى تعظيم آلهتهم وأصنامهم، عند ذلك جابه صلى الله عليه وسلم بقوله: الله أعلى وأجل، وبقوله: الله مولانا ولا مولى له. ولذلك صارت العاقبة للمتقين والنصر لعباد الله المؤمنين، فحصل ما حصل من النصر المبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
1: مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم، واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول: ماذا يفعل؟
5: يقول السائل،
7: يسأل، يقول:
8: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
9: أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: في طريقي إلى الصلاة أجد من لا يذهب للمسجد، فأقوم بالسلام عليهم من باب تأليف قلوبهم دون أن أنكر عليهم أو أحثهم للصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟
10: والله يا أخي، سلامك عليهم لإذهاب الوحشة بينكم طيب، لكن اجعل مع السلام الدعوة الخير، سلم السلام، سلم عليهم: السلام عليكم يا إخواني، نتج من المسجد يا إخواني، حان وقت الصلاة يا إخواني، ارغبوا بما وعدكم الخير، إلى آخر ذلك. سلم عليهم ورغبوا الخير وادعوهم إليه وحثهم عليه، لأن هذا هي الأصل، أما مجرد السلام فقط ومع الإعرامين لابد مع السلام أن تدعو إلى الخير، تقول: يا إخواني حان وقت الصلاة، هيا بنصلي يا إخواني، لا تفوتوا تكبير الإحرام يا إخواني، ارغبوا بما رغبكم الله به، ورغبهم وراهبهم لعل الله يفتح على قلوبهم.
1: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول: ماذا يفعل؟
5: يقول السائل،
7: يسأل، يقول:
8: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: النهي عن التفرق، النهي عن التفرق، وهذا من أخطر الأمراض، تفرق بين المسلمين، تشتت بين المسلمين، لأن الله يريد للمسلمين أن يكونوا أمة واحدة كما قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الإسلام يحث على الاجتماع، ويحث على وحدة الكلمة، وعلى لزوم الجماعة، لأن هذا فيه خير للمسلمين عاجلا وآجلا، وينهى عن التفرق والاختلاف. ولهذا يقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا إخبار معناه النهي، معناه النهي عن التفرق، والأمر بلزوم هذه الفرقة التي هي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الفرقة الناجية. فلا يجوز للمسلمين أبداً أن يتفرقوا إلى شيع وأحزاب، وإلى انتماءات كثيرة، لأن هذا يحدث العداوة بين المسلمين. ويكفي في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، أي هذه الفرق المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه، يكفي هذا ذماً لهذه الأحزاب وهذه الجماعات المخالفة لما عليه جماعة أهل السنة المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن التفرق شقاء، التفرق عذاب. ولا يعني هذا أن العلماء لا يختلفون في استنباط الأحكام من الأدلة، لأن هذا شيء مطلوب، أن العلماء يعملون اجتهادهم في طلب الحق وتحري الصواب، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. ولكن ليس معنى أن له أجرا واحدا أن يبقى على خطئه أو أن يقتدى به في هذا الخطأ، ولكن الواجب على من ظهر له الخطأ سواء كان صاحب القول أو غيره الرجوع إلى الحق. والرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل، هذا هو الواجب. فإذا كان الاجتهاد الفقهي يؤدي إلى تعصب للآراء فهذا هو التفرق المذموم. أما إذا كان الاجتهاد الفقهي يؤدي إلى طلب الحق والبحث عن الصواب فهذا اختلاف لا محذور فيه، وهو ضروري لالتماس الحق، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وضمنه الحق. ولكن الحوادث والنوازل تكثر وتحدث في كل زمان بحسبه، فأهل العلم مهمتهم أن ينزلوا هذه الحوادث وهذه النوازل على كتاب الله، وأن يجتهدوا في معرفة حكمها من كتاب الله. فمن أصاب فله الأجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد ولكن الخطأ يكون مغفورا له لأنه لم يتعمد مخالفة الحق وإنما هدفه البحث عن الحق. فهذا هو شأن المسلمين، أنهم لا يختلفون في أمور العقيدة لأن العقيدة ليست مجالا للاجتهاد والأخذ والرد وإنما هي توقيفية. وأما المسائل الفقهية العملية فهي ما نص الله جل وعلا على حكمه أو نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكمه، فهذا لا مجال للاجتهاد فيه. وأما ما لم ينص على حكمه فهذا يجتهد في معرفة حكمه، والناس يختلفون في هذا، والرائد هو الحق والمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: تستمعون الآن للقاء مفتوح بعنوان أسئلة وأجوبة حول المرأة المسلمة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى.
4: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاختلاط الرجال والنساء يعتبر فتنة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. والاختلاط الموجود في بعض المدارس وفي بعض الإدارات الحكومية يعتبر اختلاطا جاهليا يتبرأ منه الإسلام، وهو اختلاط فتنة وإساءة إلى العلم والتعليم. فالرجل أو الشاب لا يستطيع أن يحصل علما، والفتاة بجانبه وعن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه لا يستطيع أن يحصل. وهكذا أيضا الفتاة لا تستطيع أن تحصل العلم، فهو يعتبر إساءة إلى العلم وإساءة إلى المجتمع. الاختلاط الذي يقع في بعض البلاد اختلاط الإخوة مع نساء إخوتهم أو الأقارب، إن كانت المرأة متسترة ولم تخشى فتنة فليس لنا أو ليس لدينا دليل على تحريمه. الممنوع والمحرم ماذا يا إخواننا؟ هو الخلوة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإنما حرمناه في الجامعة وفي المدارس. لماذا؟ لأن الشباب عندهم فراغ ولم يكن لديهم إيمان يردعهم عن ارتكاب الفواحش، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل للنساء يوما ففي صحيح البخاري أن النسوة قلنا يا رسول الله ذهب بك الرجال فاجعل لنا يوما فعلمنا مما علمك الله. فجمعهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أتاهن وقال لهن ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لها حجاب من النار. قالت امرأة واثنان يا رسول الله. قال واثنين. وكان قد قال لهن في ذلك الحديث نفسه يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل ومما ذاك يا رسول الله؟ قال يكثرن العشير ويكثرن اللعن. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر لقالت ما رأيت منك خيرا.

أقبح من هذا تسافر مع خليلها؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الطرف الثاني أنهم تركوهن كالبهائم لا يهتموا بتعليمهن، ورب العزة يقول في كتابه الكريم، وأعني تعليمهن أمور دينهن، إذا أرادت أن تصلي تعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أرادت أن تحج كذلك، مسألة العقيدة أيضا كذلك. وهذا الطرف الآخر يعتبر مفرطا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الحديث. وفي الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. أما الطرف الوسط الذين هم في نظر كثير من الناس متشددون، الطرف الوسط هو الذي يحافظ على أهله ويعلم أهله ما أوجب الله عليه، هذا هو الطرف الوسط. ورب العزة وهو أعلم وأحكم يقول في كتابه الكريم لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللاتي هن أطهر قلوبا من نسائنا، يقول: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقي: ما إذا كانت المرأة متسترة مغطية وجهها ويديها وأمنت الفتنة، أيجوز أن تأكل مع أقربائها مع عدم الخلوة، مع أقربائها الذين ليسوا بمحارم لها مع عدم الخلوة وأيضا الأمن من الفتنة؟ الظاهر يجوز. ينبغي ألا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. وقد كان النساء يأكلن في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أقربائهم، وهكذا العروسة كانت تخدم الضيوف، فهذا الذي يجيزه الإسلام ويبيحه الإسلام لا نحرمه، لكن مع أمن الفتنة ومع عدم الخلوة. والله المستعان. وغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الفتنة إذا خرجت متعطرة أو تفتن الناس فهي تعتبر آثمة، والواجب أن تطرد من المجتمع إلى بيتها، ولا يجوز لها أن تفتن، فإنها مسؤولة أمام الله، وهكذا وليها مسؤول أمام الله عز وجل، فلا يجوز لها أن تتعرض. وأما إذا خرجت متعطرة فإنها تعتبر زانية، كما في حديث أبي هريرة في السنن أن المرأة إذا خرجت متعطرة ليجدوا ريحها فهي زانية. الثوب الجلباب
الذي يغطي جميع

0: جسمها. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والصحيح أن المرأة تعتبر عورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في جامع الترمذي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. في حال الضرورة لا بأس الذي هو أمر ضروري وتؤمن الفتنة. نعم.
1: ما حكم اقتناء الصوير ومشاهدة التلفزيون والفيديو وسماع الأغاني، وهل في ذلك ضار على الفرد والمجتمع وعلى النساء خاصة مع الدليل؟
0: الصور تعتبر محرمة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سترت سهوة لها بقرام، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل الحجرة فوجد السترة أو وجد القرام على النافذة وهو ماذا وفيه تصاوير، فقال فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمعر وجهه وقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور، ألا فليسمع الذين ألا فليسمع الوعاظ الذين يتصورون يلقي الدرس والفيديو أو التصوير يبرغ في وجهه، فليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ألا يدعى قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. صورة نكرة في سياق النفي تعم كل صورة إلا ما استثني من صور غير ذوات الأرواح كتصوير المسجد وليس فيه من ذوات الأرواح، وتصوير البيت وتصوير الجبل إلى غير ذلك، الشجرة أيضا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل مصور في النار، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وفي الصحيحين عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالصور على اختلاف أنواعها تعتبر محرمة. بقي الصور التي أنت مضطر إليها، إن كنت مضطرا فالإثم على من اضطر، وهكذا الصور التي في النقود الإثم على من وضعها. أما إذا كنت غير مضطر إلى صورة فأنصحك أن تمشي بدون صورة، أنصحك أن تمشي بدون صورة، وحرام عليك أن تتصور، حرام. وإن أفتى من أفتى من أصحاب العمائم وأصحاب البشود، حرام الصورة. قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب أن يتبع من قال إن الصور مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لعائشة أن تتخذ لها فرسا مصورا، فعائشة جعلت لها فرسا له أجنحة من العين والخرق، وعائشة كانت صغيرة لتتسلى به، لم تكن آنذاك بالغة، فهي مرفوعٌ القلم عنها، فما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يرخص. إذا كان من الخرق لعب، لعب أولاد من الخرق والعين، أو ولد يجعل له طينا ويسمى ويسويه في صورة ماذا؟ في صورة آدم أو في صورة عروسة إلى غير ذلك، فماذا يا إخواننا؟ فمثل هذا يغي أن يتسامح فيه، والأصل في الصور هو التحريم. لهم شبهة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رجما في ثوب، هكذا قالوا. والحديث يأتي أن بعض الصحابة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ثم مرض فذهب إخوانه يعودون، وقد حدثهم بالحديث المتقدم الذي سمعتموه إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فوجدوا في بيته تصاوير، فقالوا ألم يقل، وهو لم يكن حاضرا، ألم يقل إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فقال صاحبه أنا سمعتموه قال إلا رقما في ثوب. إلا رقما في ثوب يحتمل أن تكون من قول صاحبه، ويحتمل أن تكون من قول الصحابي، ويحتمل أن تكون من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون وتكون محمولة على ما قطع فيها، ما قطع منها رؤوسها وأصبحت كالشجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. مسألة التلفزيون، وقبل أن أذكر التلفزيون، صور الملوك والرؤساء التي تتكلف بالآلات وتوضع على الطرق، والصور أيضا الموجودة بمصر التي هي محرمة بإجماع المسلمين، هذه ليست بحجة، بل سيسأل عنها العلماء والحكام، يسألون أمام الله سبحانه وتعالى لما لم يغيروا هذا، لما لم يغيروا هذا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما مسألة التلفزيون إخواني في الله، فغزو من قبل أعداء الإسلام، لم يكتفوا بوسائل إعلامهم من إذاعة وصحافة، وهكذا أيضا بقية وسائل الإعلام لم يكتفوا بهذا، فإن ماذا؟ الإذاعة مختصة بأناس يسمعون، الإذاعة ولديهم مقدر السماء، وماذا؟ والصحافة مختصة بأناس يقرؤون. التلفزيون بلا أدخل إلى بيوت المسلمين، حرام على المسلم أن يدخله إلى بيته، وإن أدخله صاحب العمامة الكبيرة أو صاحب البشت الذي يكاد أن يسيل من ماذا أو يزلق من عليه الذباب. نحن لسنا نقلد في دين الله، ولا نتعاظم مخلوقا، لا نتعاظم مخلوقا بحال من الأحوال إذا ظهر لنا الحق. التلفزيون اشتمل على آلات اللهو والطرب، اشتمل على الصور وقد سمعتموها، اشتمل على النظر، نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل، اشتمل على تعليم السرقة، على تعليم الفساد، على أفكار خارجية دخلت إلى بلاد المسلمين. واجب على كل مسلم أن يحذر عنه، وأن يبتعد عنه، وأن يطهر بيته، ومن قوي إيمانه واستطاع أن يصعد إلى السطح ويرميه من على السطح فإلى أسفل، فينبغي أن يبتدي بالصحابة رضوان الله عليهم، عند أن حرم عليهم الخمر صبوه في سكك المدينة حتى سالت السكك. نعم يا إخوان، الذي يرى صاحب العمامة الكبيرة أو القاضي يرى صاحب العمامة قد اشتراه واغتر مسكين بتلكم العمامة أو بتلكم اللحية، تلكم اللحية اغتر بها، ثم ظهر له أنه محرم، ننصحه فيما بعد وقد عرف تحريمه أن يعمد إلى بيت، إلى صدح بيته ثم يرمي به. وجزى الله بعض أهل الخير إذ بلغه وهو في جدة، بلغه داع إلى الله وهو في جدة وهو مزوج بامرأتين، فدعا امرأتيه لئلا تظنا أنه مجنون، فقال أنا فلان بن فلان بعقلي، اسمعوا لا تظنوا أني مجنون، ثم أخذ التلفزيون ودق به من قامته حتى بحمد الله أراحه الله سبحانه وتعالى وأراح أسرته. فلا يجوز لنا إخواني في الله، وإن تقدم لنا صاحب اللحية الكبيرة أو صاحب العمامة الكبيرة يلقي فيه درسه، فلينظر ماذا بعد الدرس، ماذا بعد الدرس؟ بعد الدرس أغنية، وبعد الدرس تمثيلية، وبعد الدرس إخواني في الله صوت امرأة فاتنة، وبعد الدرس إخواني في الله أمور منكرة. أتوا بهذا الدرس لماذا؟ أتوا بهذا الدرس ليموه على عقلي وعقلك، وليلعبوا بلحيتي ولحيتك، من أجل أن نقول لو كان محرما ما حدث فيه القاضي فلان، أو لو كان محرما ما حدث فيه المفتي فلان، إلى غير ذلك. الدين يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يؤخذ من حكومات، ولا يؤخذ من مجتمع، ولا يؤخذ إخواني في الله من ماذا، ولا يؤخذ من حتى من شخص ولو كان سنيا، وقد رأيته أدخل بيته ينبغي أن تعلم أنه مخطئ، وليس هناك مجال للكلام على بقية مفاسد التلفزيون. أخبرت أن شخصا سجن وقد سرق، فقيل له لما سرقت أو من أين دخلت تسرق؟ قال من الماسورة التي تصعد. ومن أين؟ قال من ضاقة الحمام أو كذا. وما علمك بهذا؟ قال وجدتهم يفعلون هذا في التلفزيون، وجدتهم مدرسة فساد إخواني في الله، فساد أخلاق، فساد بارك الله فيكم مجتمع إلى غير ذلكم، فلا يرجى منه خير. كذلك الفيديو حكمه حكم التلفزيون، وبعض الرجال النابهين يقول أخوه مهندس في التلفزيون، يقول عند أن كره الناس السينما ونفروا منها صنعوا لهم التلفزيون، وبعد أن كره الناس التلفزيون ونفروا منه صنعوا لهم الفيديو، وإذا كره الناس الفيديو ونفروا عنه سيصنعون أشياء وأشياء، ما تدرون إلا وقد صنعوا ماذا، بل قد صنعوا تلفون تتكلم ومخاطبك يراه، ترى المرأة وهي أمامك تكلمك، والرجل يرى المرأة وهي أمامك تكلمه، والمرأة ترى الرجل. القصد يا إخوانهم ساعون في فساد المجتمع. وقد قال بعضهم إن كأسا من الخمرة وأغنية أضر على من أعداء الإسلام الذين قالوا من الكفار، إن كأسا من الخمرة وأغنية أضر على المسلم من المدفع والرشاش. تقدم الإشارة إليها في بعض الأشرطة، ثم إن البخاري رحمه الله تعالى روى في صحيحه عن أبي مالك أو عن أبي عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والخمر والمعازف تفتح إذاعة صنعاء صباحا أو مساء، وهي ماذا تدندن وتغني، كأنه لا يهمها إصلاح المجتمع ومعالجة مشاكل المجتمع والمشاكل القبلية إلى غير ذلك.
1: السؤال الثالث: ما حكم تعليق الحروس والتمائم والزرع مع الحنثيد على الكبار والأطفال بزعمهم أنها ترفع العين وتعيق الجسم مع الدليل من الكتاب والسنة؟
0: إن كان نوع عقيدة فهي تعتبر شركا، وإن كانت بدون عقيدة فهي تعتبر خرافة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فالذي يعافي والذي يدفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا لبس حلقة أو خيطا، علق خيطا أو حرزا أو عزيمة لرفع البلاء أو دفعه فإنه يعتبر مشركا. رفع البلاء أو دفعه إذا كان لغير ذلك فهي تعتبر خرافة، تعتبر خرافة ولا يجوز أن يعتمد عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة بنت محمد: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما ظنك بغيره من الدجالين والمخرفين. الدجالين والمخرفين.
1: سؤال رابع:
0: نعم.
1: هل الاحتفال بالمولد وليلة النصف من شعبان من السنة أم أنه بدعة مع الدليل؟
0: الاحتفال بالمولد وهكذا ليلة النصف من شعبان وليلة 27 من رجب على أنها بناء على أنها الإسراء والمعراج، ولم يثبت هذا، ثبت الإسراء والمعراج ولم يثبت أنه في ليلة 27 من رجب، ويوم الهجرة وعيد الثورة، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنت إذا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره وقرأت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولها إلى آخرها ما وجدت دليلا على هذه البدع، بل روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، فمن زاد عيدا على هذه وهكذا نسيت عيدا شنيعا تصحبه عقيدة شنيعة وهو عيد الغدير الذي يقوم به الشيعة وهكذا ما يفعله الشيعة في إيران. وقد تدبت إلينا هذه البدعة في ماذا؟ في يوم عاشوراء المهم يا أخوان. البدع تتوالى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عما يعصمنا من البدع ومن الفتن. يقول العرباض بن سارية إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط خطا مستقيما وخط بجانب خطوطا، فقال: ما من خط، قال: هذا صراط الله المستقيم، الخط المستقيم، وتلكم الخطوط، يقول: ما من خط إلا وعليه شيطان يقول لصاحبه أقبل، أو بهذا المعنى يدعو إليه، يدعو إلى تلكم. ونحن بحمد الله قد عصمنا الله سبحانه وتعالى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع ومن المحدثات. وإنني أنصح كل أخ في الله أن يقرأ كتاب الاعتصام للشاطبي. الاعتصام للشاطبي هذا كتاب قيم حارب فيه البدع، حارب فيه البدع، وقول من قال بدعة حسنة أو بدعة وكذا إلى غير ذلك، لا، ليس فيها بدعة حسنة، ليس فيها بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل من ألفاظ العموم.
1: السؤال الخامس: هل الأذان على القبر سنة أم بدعة؟ وما حكم رفع الأصوات مع حمل الجنائز مع الدليل؟
0: الأذان على القبر يعتبر بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا ما يقوله بعضهم وقت الدفن: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ورد بها حديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وضع الميت في قبره ودفن يقال، إذا وضع في قبره يقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا دفن وانتهي يقول يقال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وهكذا أيضا حمل الجنازة وهم يرفعون أصواتهم بلا إله إلا الله لكل أهل بلد بدعة. ففي مكة كنا نسمعهم يقولون: وحدوه، وهكذا عندنا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه بدعة يا إخواننا ما أنزل الله بها من سلطان. الصحابة إذا جلسوا على القبر كأن على رؤوسهم الطير، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. والتلقين في القبر أيضا جاء به حديث ضعيف كما في سبل السلام وكتاب الروح لابن القيم. نعم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيأتون ويرهقون ويرهقون أهل الميت حتى قال بعضهم ثلاثة تشقى بها الدار العرس والمعتم والزار. فيبقى أهل الميت بشقاوة وتعب. وقد تركنا الاستدلال بحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم لأن في سنده ضعفا والظاهر أنه خالد بن أبي سارة هكذا يا أخواننا أم غيره. طيب أمجهول أم ضعيف؟
2: انتبهوا جزاكم الله خيرا.
1: تفضل. السؤال الثالث: كثير من النساء تدعو يا ابن علوان وصفي الدين والقبر والخمسة بزعمهم أن هؤلاء أولياء، وأيضا يدعون بحمادي والباهون بزعمهم أن هؤلاء يدفعون الضرر ويتوسلون بهم، فما حكم ذلك مع الدليل؟
0: هذا يعتبر شركا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء. ثم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الدعاء هو العبادة، كما في جامع الترمذي وسنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا دليل على أن الدعاء عبادة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا أن دعاء غير الله يعتبر شركا. يقول سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدعاء ابن علوان أو غيره يعتبر شركا. بقي علينا الداعي، إن كان جاهلا فيعذر بجهله وهذا العمل يعتبر شركا، وإن كان غير جاهل وقد بلغت الحجة فهو مشرك لا يجوز أن يزوج. وتحرم عليه امرأته إذا كانت امرأة مؤمنة، وإن فعلته المرأة وزوجها رجل صالح تحرم عليه أيضا، يحرم عليها لأنها قد أصبحت مشركة ودعاء غير الله شائع ذائع في كثير من البلاد الإسلامية وليس في اليمن فقط. عند أن كنا بمصر وجدت على باب دكان يا حسين مدد، فبعدها ذهب الإخوة لينصحوا المرأة وجدوا امرأتين، فإحداهما قالت لنا من زمان وأنتم الآن جئتم تنكرون هذا، والأخرى أرادت وذهبنا وتركنا. والله المستعان. المهم يا أخوان المسألة يجب أن يتعاون عليها أهل الخير، فرب العزة يتعاون على إزالتها أهل الخير. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع ففي قلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري. فالواجب على الدعاء إلى الله لسنا نعلق آمالنا إلا بالله سبحانه وتعالى ثم بالدعاة إلى الله. أما هذه الحكومات فليست مستعدة أن تعمل للإسلام، ليست مستعدة، أي ضرر عليها أن ترسل أناسا يهدمون هذه القبور التي قد أصبحت تباهي اللات والعزى، تباهي اللات والعزى ومنات، وهكذا أي شيء ضرر عليها أن ترسل علماء وتحميهم بالجنود لخراب هذه القبور، ولكنها إن شاء الله ستخرب عن اقتناع من أهلها بإذن الله تعالى إذا جاءتهم سنة رسول الله. فلو علموا أنهم سيدخلون النار إذا فعلوا ذلك هم لا يريدون النار، سيتركونها بإذن الله تعالى. اللهم إلا من كان مصلحيا الذي تأتيه الذبائح إلى عند بيته أو إلى القبر، فهذا ربما يدافع وربما يقاتل، لكن ماذا يقع الواحد بين الملايين، الواحد والاثنان أو الثلاثة، ماذا يقع بين الملايين؟ فالواجب هو أن تطبق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. هكذا إخواني في الله، هذه أجرفة القبور ربما تكون سببا لتعظيمها وسببا لعبادتها، فالواجب أن يزال ما عليها من زخرفة وأن ترجع إلى ما كان عليه السطر الأول.
1: السؤال السابع: ما حكم الذي لا يصلي؟ هل هو مسلم أم هو من عدد الكافرين؟ وهل يجوز للرجل أو المرأة أن يجمع بين الصلاتين قبل صلاة الظهر مثل صلاة الظهر والعصر، بعذر أن الرجل مخزن والمرأة تكون مخزنة أو تكون مشغولة بأي شغل؟ وما هو عقاب الذي أو التي لا تصلي مع تلي؟
0: أما قاطع الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس بين العبد والكفر والشرك إلا الصلاة. ولما رواه عودة في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا نطيل الاستدلال في الأخذ والرد، هل تارك الصلاة كافر أم ليس كافرا؟ لا نطيل بهذا، فنحيل على كتاب الصلاة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. أما جزاء تارك الصلاة فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل الجنة إذ يسألون أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يعني من أهل العلم من يقول لم نكن من المصلين من المؤمنين، ومن أهل العلم من يقول من لم نكن من المصلين أي أنهم ما كانوا يعدون الصلوات، لم نكن من المصلين. فأخبروا أن من جملة الأسباب التي جعلتهم وسلكتهم في سقر أنهم ما كانوا يصلون. فعقاب تارك الصلاة يعتبر ماذا يا إخواننا إذا لم يتب؟ هو يعتبر كافرا، والكافر يعتبر مخلدا في النار والله المستعان. أما مسألة الجمع بين الصلاتين فهي ألعوبة, هي ألعوبة شغل بها أو بلي بها الشعب اليمني. رب العزة يقول في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لوقتها. ثم إن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمه أوقات الصلاة, فصلى به الظهر بعد زوال الشمس في اليوم الأول, وصلى به العصر عند أن صار مصير ظل الشيء مثله, وصلى به المغرب عند غروب الشمس, والفجر عند طلوع الفجر, نسينا العشاء, العشاء بعد ذهاب الشفق, وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار مصير ظل الشيء مثله, والعصر حين صار مصير ظل الشيء مثله, والمغرب في ذلك الوقت. وفي حديث آخر المغرب قبل ذهاب الشفق, والعشاء أخرها, والفجر أسفر بها جدا, ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. فلو كان كما يزعم هؤلاء ما كانت خمس صلوات, ما كانت خمس صلوات, بل تكون ماذا؟ تكون ثلاث صلوات, الظهر والعصر والمغرب والعشاء. القصد يا إخوان أنهم يتهاوننا بالدين ويتلاعبون به, فهذا شأن من لا يتق الله ولا يخاف الله ولا يخاف من النار. نسأل الله لنا ولهم الهداية, آمين.
1: سؤال التاسع, من الناس من يصلي التراويح مع الوتر 11 ركعة, وبعضهم يصليها 21 ركعة, وبعضهم 31, وبعضهم لا يصليها مطلقا, فما حكم ذلك مع الدليل؟
0: الأفضل أن يقتصر على ما صلاه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ففي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان, فهذا هو الأفضل وننصح به إخواننا, وينبغي أن يطيل إن استطاع, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
1: السؤال العاشر, ما حكم الجهر بالبسملة والإسرار بها مع الدليل؟
0: هذا جائز وذاك جائز, والإسرار أصح, الإسرار أصح لأنه في الصحيحين. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبي بكر وعمر في رواية وعثمان, فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين, وفي رواية كانوا خارج الصحيح لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم, وفي أخرى عن خارج صحيح البخاري, وفي أخرى لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم, أي لا يذكرونها ذكرا مسمعا, للجمع بين روايات أنس رضي الله تعالى عنه. أما الجهر فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وذكر الإمام الشافعي في الأم, ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم أن معاوية صلى ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم أو لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم, فأنكر عليه المصلون, ثم صلى مرة أخرى وجهر بها. وقد ذكرنا الروايات بحمد الله مستوفاة في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة والحمد لله.
1: السؤال 11، ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ وهل الزوجة أجنبية مع الدليل؟
0: أما مصافحة المرأة الأجنبية فلا يجوز، لما رواه الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أصافح النساء. ولما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله ما مست يده، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يد امرأة قط. ولما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش. فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية والله المستعان. وأما نقض الوضوء فلا ينقض الوضوء، الزوجة ليست بأجنبية ما دامت في عصمته وتحت عقد نكاحه. طيب، أما لمس المرأة فلا يكون ناقضا، لما جاء في الصحيح أن عائشة كانت معترضة أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يصلي الوتر، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها. وأما قوله تعالى أو لامستم النساء فالمراد به الجماع كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
1: سؤال 12، ما هي نصيحتك للشباب الذين يتبعون الأغاني ويؤذوا بها إخوانهم الملتزمين، فهل عليهم إثم في ذلك مع الدليل؟
0: أنصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أوقاتهم، فإنهم مسؤولون عن أوقاتهم، ثم أن يستشعروا ما هو محيط بهم من قبل أعداء الإسلام، وأن يعلموا أن هذه الأشرطة التي فيها أغاني والفيديوهات إلى غير ذلك أتي بها من أجل ماذا؟ من أجل أن يخدروا شبابنا. وقد سمعتم قبل حديث أبي عامر الأشعري أو أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي آلات اللهو والطرب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صوتان ملعونان، وصوت عند نعمة وصوت عند نقمة، أي رنة الصائحة عند النقمة وهكذا المغنية فهما ملعونان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ثم بعد ذلك ليس لدينا وقت للأغاني، ليس لدينا وقت للأغاني، أنت على خطر في جميع أمورك، على خطر في دنياك في معيشتك في آخرتك في جميع شؤونك، وأنت تشغل نفسك بالأغاني تصدك عن ذكر الله وتصدك عن معيشتك وعن أحوالك وعن أيضا أهلك إلى غير ذلك، فهي تفسد القلوب. يقول جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت
3: كنتم تستمعون للقاء مفتوح بعنوان أسئلة وأجوبة حول المرأة المسلمة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فقه العبادات وأحكام المعاملات.

0: مقلوبي.
1: إجابات عن تساؤلات
2: في مسائل العبادات والمعاملات،
1: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
2: عبر إيضاحات نيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: والربا في اللغة هو الزيادة، قال سبحانه وتعالى: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني ارتفعت. ومنه الرابية وهي الأرض المرتفعة، فالربا هو الزيادة. وأما في الشرع فالربا هو زيادة في مال مخصوص، هو الأموال التي يأتي بيانها. وليس كل زيادة محرمة في الشرع، وإنما هي زيادة مخصوصة في مال مخصوص نص عليها الشارع. والربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. في مطلع الآيات قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا كان على الرجل دين وحل أجله، إذا كان على الرجل دين مؤجل وحل أجله ولم يستطع السداد، فإنه يقول له: إما أن تربي وإما أن تسدد، فإن لم يسدد فإنه يزيد عليه الدين ويؤجله مرة أخرى، ثم إذا حل ما المرة الثانية زاده عليه وأجله إلى أجل ثالث، وهكذا حتى تتراكم الزيادات على المعسر بدون أن يحصل على نفع من وراء أو مقابل من وراء تلك الزيادات، فتتراكم الديون وتزيد في ذمته من غير أن يحصل على فائدة. وإنما القوي يستغل ضعف الفقير وحاجة المحتاج، فتتراكم الديون على المعسر. الله جل وعلا أبطل هذا، قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كان المدين معسرا فإنه لا يزاد عليه الدين ويزاد فقرا إلى فقره، وإنما ينظر إلى أن يسر، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، فنظرة إلى ميسرة. وإن أعفاه التاجر أو الداين، أعفاه وسامحه، فهذا خير له، هذا خير له. وأن تصدقوا خير لكم، سماه صدقة. وحرم الله الربا سبحانه وتعالى تحريما باتا، وتوعد عليه بأنواع من الوعيد، وصفه بأنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك إذا قام الناس من قبورهم فإن آكل الربا يتضخم بطنه فلا يستطيع المشي مع الناس، وإنما يقوم ويسقط ويقوم ويسقط لتضخم بطنه بالربا والعياذ بالله. وهذا من باب إظهار عقوبته أمام العالم يوم القيامة ونشر خزيه أمام الناس في المحشر: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي كالمصروع الذي داخله الجن. ومعلوم ما يحصل للمجنون من التعثر والسقوط، فالذي يأكل الربا يصبح كالمجنون إذا قام من قبره، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من، يعني اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالذي يستمر على أكل الربا ولا يتوب إلى الله يكون محاربا لله ولرسوله، فليتوقع العقوبات والنكبات من الله سبحانه وتعالى، وهذا يشهد له واقع العالم اليوم. الذين استحلوا الربا واستباحوه ماذا يحل بهم من النكبات والزلازل والبراكين والحريق والعصارات، الأعاصير التي تجتاح الأموال، وما يحل بهم من الأمراض الوبائية المهلكة المدمرة، وما يحل بهم بتجاراتهم من الكساد والخسارة والديون المتراكمة، كل هذا عقوبات من الله سبحانه وتعالى.
0: حتى عفواً يا شيخ، شهد بذلك خبراء غير مسلمين،
3: نعم،
0: أن الفوائد هي سبب البطالة والتضخم.
3: نعم، وكذلك ما كل ما حصل بالعالم من نكبات ونكسات وفقر وحاجة، كله بسبب أو من أعظم أسبابه أكل الربا.
0: صلح.
3: كله، والله جل وعلا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والله جل وعلا لا يخلف وعده، وهو قادر على أن ينفذ ما توعد به. والواقع خير شاهد لذلك في العالم، أفرادا وجماعات ومؤسسات وشركات وغير ذلك، ماذا يحل بهم من النكبات ومن الكساد ومن الديون، حتى يصبحوا في السجون المظلمة طيلة حياتهم أو كثيرا من حياتهم بسبب تعاطيهم للربا. نعم، هذا بالكتاب. وأما السنة فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا بأحاديث كثيرة صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال عليه الصلاة والسلام الربا 70 حوبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. وأحاديث كثيرة. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على تحريم الربا إجماعا قطعيا، تحريم الربا إجماعا قطعيا في الجملة. وأما بعض الصور وبعض التفاصيل فقد يكون فيها خلاف، لكن في الجملة أجمع العلماء على تحريم الربا ولم يخالف فيه أحد. فمن استحل الربا فهو كافر، من استحل الربا فهو كافر. ومن قال إن الربا غير محرم أو هذا زمان انتهى والآن ما يقوم الاقتصاد إلا على الربا، والناس يعني لابد لهم من الربا، والربا انتهى زمانه تحريمه، فهذا كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما المخالف في بعض الصور التي اختلف العلماء فيها هل هي من الربا أو من غير الربا، فهذا ينظر فيه بحسب الدليل. فإذا قام الدليل على أنه من الربا فلا يجوز لأحد أن يقول إنه حلال، وإذا لم يتبين الدليل فالأصل الحل. هذا من حيث التفاصيل. أما من حيث الجملة فالربا حرام بإجماع المسلمين، ومن استحله فهو كافر. أما من أكل الربا وهو يعتقد تحريمه ويقر بأنه مذنب، فهذا يعتبر فاسقا، لا يكفر لكن يعتبر فاسقا من جملة أصحاب الكبائر، وهو معرض للوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وداخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يستباح الربا، قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا ناله من غباره. ففي آخر الزمان يكثر الربا ويفشو بين الناس كما هو الواقع الآن، والذي نشاهده ونسمعه من كثرة المعاملات الربوية وتساهل الناس فيها هذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أنواع الربا الفاشية الآن الإقراض بالفائدة، الذي يقرض بفائدة

0: ثم يرد بدله على صاحبه. هذا هو القرض الحسن الذي هو نوع من القروبات. وأما أن يستغل القرض لأجل الفائدة فهذا هو الربا الصريح، وهذا فيه إرهاق للمحتاجين، إرهاق للمحتاجين، لأن الناس بحاجة إلى الاقتراض. فإذا قالوا لا نقرضكم إلا بزيادة، هذا فيه إرهاق للمحتاجين وزيادة عليهم من غير فائدة ترجع عليهم. فهذا باب عظيم من أبواب الربا، وهو القرض بالفائدة المشترطة عند العقد، أو إذا كان نظام المؤسسة أو المصرف أنه لا يقرض إلا بالفائدة فهذا هو الربا الصريح. ومن أنواع الربا المتفشية الآن الإيداع، الإيداع بالفوائد، بأن يودع أمواله عند المصارف بفائدة معلومة، بفائدة معلومة على 100 5 ريالات أو 10 ريالات، وعلى 1000 كذا وكذا، فائدة معلومة محددة. هذا هو الربا، هذا هو الربا الصريح، وهو الإيداع بالفائدة. وأنواع المعاملات الربوية اليوم كثيرة، ولكن هاتان المسألتان من أكثر ما يقع في المصارف وفي الشركات والمؤسسات. نعم.
1: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
2: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
1: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. المنتقى من أخبار المصطفى.
1: هذا الكتاب كتاب عظيم جمع فيه المؤلف رحمه الله ابن سلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرسه العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، هو جدير بالعناية.
0: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المبالغة في الاستنشاق. عن لقيط بن صبيرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود.

0: وابن ماجه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، هذان الحديثان يدلان على شرعيه المبالغه في الوضوء والعنايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط: اسبغ الوضوء، خلي بين الاصابع، مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا هو الواجب على المؤمن في وضوءه، ان يعتني بوضوءه وان يسبغه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما علمه، قال: اسبغ الوضوء، ان قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء واستقبل قبله الحديث. واسبغ الوضوء معناه اكماله حتى يغسل وجهه كما امر الله، يستنشق ويستنثر ويتوضا كما امره الله، يغسل يديه كما امره الله، يمسح راسه ويديه كما امره الله، يغسل اليه وكعبيه كما امر الله. هذا معنى اسبغه، يعني اكماله واتمامه. وخلل بين الاصابع حتى لا ينبو عنها الماء، يخلل بين اصابع اليه ويديه حتى لا ينبو عنها الماء. وبالغ في الاستنشاق، يستنشق الماء ويستنثر الا يكون صائما، لان مبالغه في حق الصائم قد تذهب الى جوفه، ولكن يبالغ اذا كان مفطرا. اما اذا كان صائما فلا يبالغ، يستنشق ويستنثر لكن من دون مبالغه، لئلا يخطئ ذلك اذا ذهب الماء الى جوفه. وفي حديث ابن عباس: اثنتين بالغتين تمضمض اثنتين او ثلاثه، يدل على ان التثليث هو السنه ولا يجب. لو مضمض واحده او اثنتين كفى، لكن كونه يستمضمض ثلاثا ويستمر ثلاثا هذا هو الكمال كما تقدم في الاحاديث. نعم.
0: احسن الله اليكم. الخمسه الذين رأوا الحديث سماحه الشيخ، من هم؟
1: الحديث واجد، رأوا جماعه: عبد الله بن زيد، وعثمان بن عفان، وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص، وابو هريره، وروى غيرهم ايضا.
0: لو فرض ان الصائم سماحه الشيخ وصل الى جوفه قطرات من الماء، ما الحكم؟
1: اذا ما تعمد ما يضر، اذا غلبه ذلك ما يتعمد. نعم. لكن يتحرى حتى لا يصل. نعم.
0: بعض الناس اذا كان صائم يتحرز من بقايا الماء ويبالغ في تفله.
1: لا ما يضر، الضيق ما يضر، لكن لا يتعمد بلع الماء الذي هو جزء من الماء، اما الرطوبه ما تضر.
0: ما معنى بالغتين سماحه الشيخ في الحديث؟
1: يعني بالغ في مضمضه حتى يعم فمه، يسير ما فيه من الأذى والوسخ.
0: أحسن الله إليكم. باب غسل المسترسل من اللحية. عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أخرجه مسلم. ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رأسه كما أمره الله تبارك وتعالى، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تبارك وتعالى. نعم.
1: وهذا يدل على أن الوضوء فيه خير عظيم وفضل عظيم، وأنه من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا، وأن الله جل وعلا يجعل الوضوء كفارة له حتى تخير خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما في الروايات الأخرى، في وجهه ويديه ورأسه ورجله. المؤمن يتحرى هذا الخير العظيم ويعتني بوضوءه ويسبغ وضوءه حتى يحصل هذا الخير العظيم. والوضوء قد رتب الله عليه المغفرة إذا أكمله الإنسان وأدى كما أمر الله. وهكذا الصلاة ركعتين بعد الوضوء من أسباب المغفرة. نعم.
0: حفظكم الله سماحة الشيخ، حديث الباب حديث صحيح كما في مسلم كما تعلمون.
1: نعم.
0: لكن روى مسلم ومالك والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: وغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ألا يعارض هذا الحديث حديث الباب سماحة الشيخ؟
1: ما هي معارض، قطع وجهه مع الماء أو مع خطر الماء، مع الماء حين يصب الماء أو مع آخر قطرات الماء، ما هي معارض. نعم.
0: بعض الناس ربما يتساهل في صغائر الذنوب ويقول: ما دامت تكفرها المكفرات فلا حرج من فعلها.
1: هذا عند أهل العلم عند اجتناب الكبائر، هذه من الأحاديث المطلقة، تكفير السيئة المطلقة، والمراد يعني عند اجتناب الكبائر، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فكفّر عنكم سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الصلاة نفسها والصوم نفسه والجمعة نفسها والوضوء من شرائطها شرائط الصلاة. فالمراد إن هذه العبادات العظيمة من الوضوء والصلاة كفارة للسيئات عند اجتناب الكبائر. نعم.
0: لعلكم سماحة الشيخ تبينون أثر الذنوب على الفرد والمجتمع.
1: الذنوب شرها عظيم خطرها كبير، الواجب على المؤمن الحذر منها. يقول الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو سكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فليصر على الذنوب على خطر عظيم من حرمان المغفرة، لكن الإنسان يستغفر الله ويتعاطى أعمال الخير ويرجو من الله المغفرة ويحذر الإصرار على السيئات ولا يغتر بوعد الله في الوضوء والصلاة ويصر على الذنوب، فإن إصرار من أسباب عدم التكفير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة الحذر من السيئات والمعاصي، ولكن مع هذا يرجو ربه ويرجو أن يكون وضوء وأن تكون صلاته وأن تكون صومه كفارة لسيئاته إذا اجتنب الكبائر. أما الكبائر فلا بد من التوبة من الزنا، السرقة، شرب مسكر، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، الغيبة، النميمة، أكل الربا، كل هذه كبائر من كبائر الذنوب نسأل الله العافية. نعم.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
0: قال المؤلف رحمه الله: باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. رواه البخاري.
1: تقدم معنى هذا، وهذا معناه أن الوضوء الواجب فيه تعميم العضو، إذا عممه بالغسل كفى ولو كان بغسلة واحدة، الوجه واليدان والرأس والرجلان الواجب مرة واحدة، وإذا كرر ثلاثا فهو أفضل أو ثنتين فأفضل، وإن كان بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا فلا بأس، لكن المرة تجزي. إذا غسل وجهه مرة مع المضمضة والاستنشاق وأسال ما على لحيته وعمها كفى. المقصود أن إسالة الماء على وجهه وعلى لحيته حتى يعمها يكفي، لأن كونه يكرر وصل الوجه مرتين أو ثلاث كونه يفرك لحيته يخللها هذا أفضل، هذا من باب الفضل، وإلا فمرور الماء عليها إذا كانت كثة كافية. وهكذا اليدين إذا عممهما بالماء مع المرفقين ولو ما دلكها، وهكذا الرأس يمسحه بأذنيه مرة واحدة، وهكذا الرجلان يغسلهما ولو مرة واحدة يعمهما بالماء، لكن إذا كرر مرتين أو ثلاث يكون هذا أفضل. لأن يعني هذه الرواية هكذا يجمع بين الروايات، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، فقد يكمل الوضوء صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة، وقد يكتفي واحدة، وقد يكتفي بغسلتين حتى يبين لأمته أن هذا جائز وهذا جائز. اللهم صل عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما هو ضابط اللحية الكثة؟
1: التي لا يرى ما تحتها من بشرة، تستر البشرة، تستر اللحم يعني، إذا عمها بالماء كفى. نعم.
0: إذا غسلها سماحة الشيخ.
1: أما إذا كان لا صغيرة يظهر اللحم منها يعرفها حتى يصل الماء إلى اللحم.
0: غسلها سماحة الشيخ يكون للوجوه؟
1: مستحب.
0: مستحب.
1: غسلها واجب، لكن تخليلها هو المستحب. أما يكون يعمها الماء هذا واجب، لكن يكون يخللها حتى يدخل الماء لداخلها هذا مستحب.
0: أحسن الله إليكم. ما صحة حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث شعر اللحية؟
1: نعم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث شعر اللحية.
1: نعم هذا معروف. كث اللحية عليه الصلاة والسلام. نعم هذا معروف. لحيته جيدة. نعم. صلى الله عليه وسلم.
0: هل ورد أيضا في حديث آخر سماحة الشيخ بأنه عظيم اللحية حديث؟
1: ما أتذكر. نعم معنى كثير ومعناه معناه العظمة. نعم.
0: باب استحباب تخليل اللحية. عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال وكان يتعاهد المأقين، رواه أحمد. وعن ابن عباس أن عليا رضي الله عنه قال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فداك أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء، رواه أحمد وأبو داود.
1: السنة في أن يتعاهد الإنسان لحيته هذا أفضل، ولا يخللها يعتني بها هذا أفضل، وإلا فالماء يكفي إذا عمها سل عليها الماء كفى، لكن هنا يخللها هذا هو الأفضل كما تقدم. كذلك يتعاهد الماء وجهه ماقيه حتى يعم وجهه بالماء، كل حاجة يدل على هذا، والماقين أطراف العينين، المقصود أن يعتني بوجهه وأطراف عينيه حتى لا ينبع عنها الماء، والوجه ما أقبل من الوجه ما بين الأذنين هذا وجه، وما أقبل من الوجه من جهة الرأس إلى أسفل اللحية كله وجه، من ملابس الشعر فوق إلى أسفل اللحية كل هذا وجه، ما يحصل به مواجهة من ملابس الشعر فوق إلى أطراف اللحية، ومن العرض من جهة فروع الأذنين، الأذنان من الرأس لكن ما أقبل منهما فهو من الوجه. فالمؤمن يعتني بهذا وأن يغسل جبهته حتى يتصل الغسل بأطراف الشعر الذي فوق اللحية فوق الجبهة حتى يعم الماء الوجه كله.
0: سماحة الشيخ، هل هناك فرق بين تخليل اللحية وتخليل
1: الأسفل؟ وأما اللحية يكون الغرة جاء في حديث أبي هريرة فمن استطاع منه اطلاق غرته تحيث يفعل، بعض أهل العلم حمل على المرفوع لأنه مثل ما جاء في حديث علي يصب الماء على مقدم الرأس حتى ينزل على الوجه هذه الغرة، ولكن جماعة من العلم قالوا إنه موقوف على أبي هريرة وأن هذا من عمل أبي هريرة ليس معروفا، وأن هذا من مما زاده أبو هريرة قال من استطاع غرته فليفعل، إن هذا موقوف عليه من اجتهاده رضي الله عنه. فالسنة غسل الوجه فقط، أما كون يبالغ حتى يمد الغسل إلى إبطيه أو يمد الوجه غسل الوجه حتى يأخذ بعض رأسه هذا ليس عليه دليل صريح، وإنما هو من فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الواجب غسل الوجه فقط، غسل الوجه غسل اليدين حتى يشرع في العضد مثل ما جاء في حديث أبي هريرة حتى أشرع في العضد، يعني يغسل مرفقيه ويصل كعبيه حتى أشرع في الساق، أما يكون يغسل الساق كله أو العضد كله لا، إنما هذا واضح من فعل أبي هريرة شهادة من رضي الله عنه، وإنما المرفوع أن يصل ذراعيه حتى يغسل مرفقين ويشرع في العضد، ويصل يديه حتى يشرع في العضد حتى يشرع في الساق بغسل الكعبين، هكذا جاء السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سماحة الشيخ، هل هناك فرق بين تخليل اللحية وتخليل الأصابع؟
1: أن تخليل الأصابع يكون يدخل بعضها في بعض حتى يعمها الماء.
0: نعم.
1: تخليل اللحية يكون يدخل الأصابع فيها حتى يعمها الماء، هذا أفضل ولا هو لازم. إذا كانت كثة مر الماء عليها كافي.
0: سماحة الشيخ، بعض الناس يأخذ على بعض طلبة العلم المبالغة في تطبيق السنن ويقولون هذا تقعر في الدين ومبالغة، هل لكلامهم صحة؟
1: نعم، المبالغة في إكمال السنة مو بتكلم ولا تقعر ولا غلو، يعتني بالسنة ويكملها هذا هو الواجب، هذا هو المشروع، يعتني بها حتى يطبقها. نعم.
0: قلنا باب تعاهد الماقين، ما المراد بالماقين سماحة
1: أطراف العينين؟ نعم. ما بين أطراف العينين من هنا ومن جهة الأنف ومن جهة الطرف الآخر حتى لا ينبع عنها الماء.
0: سماحة الشيخ، هناك أناس يمسحون جزءا من الرأس، هل يصح هذا المسح؟
1: لا بد مسح الرأس كله، الواجب مسح الرأس كله لا بعض. نعم.
0: والأذنان سماحة الشيخ من الرأس؟
1: مع الرأس يمسح مع أذنيه. نعم. يترى أصبعه في سماخي أذنيه يمسح بيامه ظاهر أذنيه، هذا هو المشروع، يعم الرأس والأذنين. نعم.
0: أحسن الله إليكم.
1: لأن الأذنين من الرأس.
0: قال المؤلف رحمه الله: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. عن عثمان أنه قال: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه. رواه الدارقطني. وعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم.
1: تقدم هذا الكلام على هذا، وأن الواجب هو إسباغ الوضوء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إسباغه إكمال إتمامه، ففي الوجه يعم الوجه بالغسل مع على الجبهة ومع أطراف اللحية يعم الوجه، وما بين الأذنين كذلك يعم وجهه بالغسل مرة أو مرتين أو ثلاثة، وفي العدي وفي اليدين يغسلهما حتى يشرع في العظم، حتى يغسل المرفقين كما في هذه بريرة حتى يشرع في العظم، وهكذا في الرجلين حتى يشرع في الساق، حتى يغسل كعبيه، كل هذا من باب العناية حتى يكمل وضوءه، وهكذا اللحية حتى يعمها بالماء ويسبغ ما في ذلك، لكن من دون ما لا يجب عليه إدخال الماء في اللحية، بل إذا غسل ظاهرها كفى، وإذا خللها فهو أفضل. نعم.
0: معنى في الحديث هلما سماحة الشيخ.
1: نعم.
0: هلما أتوضأ، ما معناها؟
1: يعني أقبل وأتوضأ.
0: أيوة.
1: ومعنى غر محجلون يعني أن الله جل وعلا يجعل لهم نورا في أيديهم وأرجلهم ووجوههم من أثار الوضوء. الغرة النور في الوجه، والتحجيل النور في اليدين والرجلين من أثار الوضوء.
0: الله أكبر.
1: هذه من آيات الله جل وعلا ومن إظهار فضل الوضوء. نعم. يوم القيامة.
0: الله أكبر. الغر والتحجيل هل هو خاص بهذه الأمة سمحت؟
1: نعم، هذا من آيات من خصائص الأمة، يعرفهم بها نبيهم صلى الله عليه وسلم لما سئل بما تعرف أمته قال بأنه غر محجلون. نعم.
0: تعريف الاستطاعة، من استطاع منكم سماحة الشيخ هنا في الحديث؟
1: هذا المعروف أنه مندرج من كلام أبي هريرة. نعم.
0: من استطاع من
1: الله. نعم. أحسن. كان أبو هريرة يغسل مقدم رأسه يطل الغرة ويغسل عضديه إلى إبطيه. نعم. يبالغ. نعم. رضي الله.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وعن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره. رواه الخمسة إلا أحمد. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. رواه أحمد.
1: كلها تدل على فضل العناية بالأعضاء وإشباغ الوضوء فيها، وأن دركها مستحب إذا تيسر ذلك، وإلا فإجراء الماء كما تقدم في الأحاديث كافي. ولكن النصوص يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على معنى بعض، فإذا أشبغ الوضوء بالدلك كان هذا من باب العناية من باب كمال الوضوء، وإذا خلل أصابعه حتى يصل الماء لها على يقين هذا واجب. أما كونه يدرك أصابعه أو يخللها بأصبع الخنصر كل هذا مستحب، المهم وصول الماء إليها، فإذا وصل الماء إليها لقول أشبغ الوضوء خلل بالأصابع، إذا وصل الماء إليها كفى، لكن يكون يخللها بأصابعه بخنصره بأصابع كلها حتى يتيقن وصول الماء هذا واجب، إلا إذا وصل الماء إليها أي يقين فالدرك مستحب. المقصود أنه يعتني بإيصال الماء إليها ما بين أصابعه رجليه ويديه، وكذلك إذا كان وجهه أو يديه فيها شيء يخشى أن يمنع الماء يزيله حتى يدركها من فيها أثر عجين أو أثر شيء يخشى منه يزيله، يعتني حتى يصل الماء إلى البشرة. أما إذا كان البشرة سليمة ما فيها شيء فمر الماء عليها كافي، مر الماء كافي. وكنا بذلك بعض الأحيان بعض ذلك يده أو ما أشبه ذلك، كل هذا من باب الكمال والاستحباب، إلا إذا دعت إليه حاجة، دعت إليه حاجة كوجود أشياء ملتصقة باليد أو بالوجه حتى يزيلها، قد يكون أثر طين أو أثر عجين أو أشياء أخرى لصقت بيده أو وجهه أو رجله يزيلها.
0: إذن سماحة الشيخ تحريك الخاتم عند الوضوء،
1: هل تحريك الخاتم كذلك إذا كان يخشى أنه يصل الماء إليه يحرك أو يفسخ يخلعه، أما إذا كان لا وسيع الماء يدخل الماء ما عنده شك أنه دخل الماء فلا حاجة، أما إذا كان لا ضيق ملتصق فإنه يزيله يخلعه حتى يغسل ما تحته أو يخلله أو يحركه إن كان يمكن تحريكه حتى يدخل الماء.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله، إلى لبس الخاتم للرجال ما حكمه؟
1: لا من أول بأس، النبي كان يلبس صلى الله عليه وسلم على خاتم فضة، فإذا لبسها المؤمن فلا حرج، أما السنية فلا أعلم دليل على السنية، لكن من باب الجواز.
0: اعتادت بعض الشعوب سماحة الشيخ لبس ما يسمى بدبلة الخطوبة، ويقولون إن الرجل إذا لبس ذلك من يد المرأة واستمر معه دل على أنه راغب بها والعكس صحيح، ما حكم هذا العمل؟
1: لا صحيح، لا ينبغي ترك هذا وعدم التشبه بالكبرة، لا أصل للدبلة هذه، يسر ربه التوفيق إذا تم الزواج والحمد لله، يسر ربه التوفيق ويتثبت بالخطبة، فإذا غلب على ظن صلاح المرأة استعان بالله وتزوج وسأل ربه التوفيق، أما الدبلة ما لها سن.
0: سمحت الشيخ حفظكم الله، هل تعتبر لبس دبلة الخطوبة من التولة؟
1: يخشى الآن تكون باب التشبه بعد ذلك، يخشى أن تكون باب التشبه، أما التولة من باب السهل، التولة الصرف والعطر.
0: نعم شيخ.
1: من هذا الباب، لا من باب التشبه، وإذا كان يظن أنها من أسباب التوفيق ومن أسباب الجمع صار من باب التمعن.
0: شكر الله،
1: باب الحروز يعني.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: المنتقى من أخبار المصطفى.
1: هذا الكتاب كتاب عظيم، جمع فيه المؤلف رحمه الله بن سلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام، واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرسه العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله، كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، هو جدير بالعناية.
2: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. تستمعون لخطبة بعنوان الأخوة الإسلامية لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله تعالى.
3: الحمد لله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أولي البر والإحسان. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن تقواه أعظم ما ادخر العبد لأولاه وأخراه. وارغبوا فيما رغبكم الله فيه من البر والخيرات، وجانبوا الشرور والمنكرات، فما أسعد عبدًا قام بحق ربه جل وعلا وقام بحقوق خلق الله. ذلك هو الأعلى درجة والأقرب إلى الله منزلة والأهدى سبيلا والأحسن عاقبة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام، الذي رضيه لنفسه، فبين فيه الحلال والحرام والرشد من الغي والهدى والضلال، وبين فيه الحقوق والواجبات والفرائض والتبعات، وأمر أن يؤدي المسلم إلى كل ذي حق حقه. فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأعظم الحقوق حق الله على عباده، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم حق الوالدين، ثم حقوق أخوة الإسلام، ووشيجة الإيمان التي هي أقوى رابطة وأشد حرمة. فقد أمر الله تعالى برعايتها بعد حقه، فقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة، أي النافلة، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وذلك لما ينفتح بفساد ذات البين من استحلال ما حرم الله من الدم والمال والحقوق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه الترمذي. وروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وما أعظم قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه العناية العظيمة من رب العباد بأخوة الإسلام وتأكيد القيام بحقوقها للإبقاء على صرح الإسلام أن يتصدع، وللحفاظ على الحرمات أن تنتهك، ولتتوجه قوة المسلمين إلى عدوهم الخارجي الذي يتربص بهم الدوائر في كل زمان ومكان. فإن الاختلاف والفرقة ضعف وقلة وذلة وغلبة من العدو. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فإنه لا انتصار على عدو الإسلام الخارجي، ولا دفاع عن ديار الإسلام، ولا وحدة للصف إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتوحدت صفوف المسلمين على كلمة الله عز وجل. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقد قام سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، قاموا بهذه التوجيهات الربانية والإرشادات النبوية أحسن قيام، وحققوا أخوة الإسلام في أعلى درجاتها وهو الإيثار بتقديم حق المسلم على حق النفس. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ففازوا بخيري الدنيا والآخرة. وهذه المنزلة من مراتب الأخوة في الإسلام تتكرر في كل زمان ومكان متى قوي الإيمان واستقى الناس من معين القرآن. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يولي جانب أخوة الإسلام الاهتمام الكبير في مراحل بعثته، فمن أول أعماله بعد الهجرة أن آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم آخى بين كل اثنين أخوة خاصة. وفي حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم لذلك الجمع الكبير: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ورغب في الإصلاح بين المسلمين كلما ثارت ثائرة خلاف خاصة أو عامة، وقال: إن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. وذلك لما روى أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله تعالى: اعط أخاك مظلمته. قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء. قال: رب فليحمل عني من أوزاري. قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك وانظر في الجنان. فرفع رأسه فقال: يا ربي أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى ثمنه. قال: يا ربي ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت تملكه. قال: بماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فادخل الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. وأسباب رفع الخلاف بين المسلمين يا عباد الله والحفاظ على أخوة الإسلام كمال الإيمان بالله تعالى، وأن يتنازل المتنازعان عن بعض حقهما أو يعفوا، أو أن يتنازل أحدهما عن حقه في المصالح الخاصة والمصالح العامة، وألا يطلب المسلم من أخيه ما ليس له، وأن يتقي كل مسلم أسباب الفتن العامة التي يعم ضررها ويستطير شررها. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وذلك بأن يحذر المسلم الذنوب والمعاصي والإعراض عن كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الشر كله في الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، فقد تعم عقوبة الذنب بحسب مفسدته، فتصيب العامة أو الذرية أو الأجيال المقبلة. وليحذر المسلم من فتح باب الفتن المغلقة، فإن الفتن تتمادى ويستطير شررها وتعظم نارها. وليغلق أبواب الشر المفتحة، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فاتقوا الله يا عباد الله، ومما ينبغي الإكثار منه الدعاء للنفس خاصة وللمسلمين عامة، أن يصلح الله أحوالهم، وأن يردهم إلى طاعة ربهم، وأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلهم من الراشدين. فإن الخير كل الخير في طاعة الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، وإن الشر كل الشر في الإعراض عن الله وفي الإعراض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي معصية الله عز وجل. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سنة المرسلين. ونسأل الله أن يدفع عن المسلمين الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الفتن الضالة المضلة، والطفنا بلطفك يا رب العالمين، ووفقنا جميعا لطاعتك واجتناب معصيتك، إنك على كل شيء قدير غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى بطاعته واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أصلحوا سرائركم يصلح الله لكم علانيتكم، وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم يصلح الله لكم ما بينكم وبين الناس، وأصلحوا آخرتكم يصلح الله لكم دنياكم. فإن الله تبارك وتعالى: من تقرب إليه تقرب إليه، من تقرب إلى الله تعالى قليلا تقرب الله إليه كثيرا، وهو الغني عن العالمين. ومن أتى ما يحب الله عز وجل باعد الله تبارك وتعالى بينه وبين النار، وباعد بينه وبين ما يكره. فاتقوا الله يا عباد الله، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وقولوا الحق ولو على أنفسكم، فإن الله تبارك وتعالى يجزي بذلك خيرا. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوه، وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين، ودمر أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تصلح ما فسد من أحوال المسلمين. اللهم تولى أمر كل مسلم ومسلمة، وتولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، إنك ولي الصالحين يا رب العالمين، إنك ولي الصالحين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا جميعا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.
2: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعودني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعود؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط. ورواه أبو الشيخ في الثواب من حديث ابن عمر بنحوه، وفي رواية له: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان في صحيحه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: ولذلك نقول قاعدة مفيدة: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن إيش؟ لصفة من صفات الله. طيب، الله فيها الألوهية: الحي، القيوم، القيومية، العلي، العظيم، العظمة. طيب، هذه قاعدة انتبه لها في العقيدة: كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة من صفات الله. طيب،
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبحانك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته،

0: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات
1: أنس لما بلغ 15 من العمر، يعني بعد أن خدم النبي 5 أعوام، ضرب عليه الحجاب. أنس لا يرى زوجات رسول الله، لا يدخل عليهن. أنس يكلمهن من وراء حجاب. الغلام إذا بلغ 15 من العمر ليس بولد ولا أخ ولا محرم، لا يجوز أن يدخل على المرأة، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز أن ينظر إليها. خادم، الخادم رجل، وربما أن هذا الخادم أقوى من رجال، أجمل من رجال، أشد من رجال، فلا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر. لا تقل هذا خادم، لا تقل هذا سائق، لا تقل هذا حامل، لا تقل هذا سقاء، لا تقل هذا مراسل، لا. إن الإسلام يوجب على غير المحرم أن يتقى منه، بل ولو كان أخا، الأخ لا يجوز أن يخلو بزوجة أخيه. أخ الزوج حم، زوج الأخت حم، الخال حم، لا يدخل على زوج ابن أخته ولا يخلو بها. فلقد سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحم، أقارب الزوج وأقارب الزوجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، الحم الموت. فكم من أخ خلا بزوجة أخيه ووقع ما حرم الله، وكم من أخت خلت بزوج أخيها، بزوج أختها، فوقع ما حرم الله، بل وكم من أم خلت بزوج ابنتها فوقع ما حرم الله، مع أن أم الزوجة حرام، الله تعالى حرمها، ولكن تارة قد يقع. ولذا يقول أهل العلم: لو تزوج الوالد زوجة شابة صغيرة وللوالد أولاد ذكور شباب، لا يخلون بأمهم، بخالتهم، بزوجة أبيهم، لأن الشيطان عليه لعائن الله يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكيف بالسائق، وكيف بالحامل، وكيف بالخادم؟ إن هذا التساهل يفضي إلى ما حرم الله. ولذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بلغ 15 من العمر زوجات النبي، وزوجات النبي لسن محرمات على أنس فقط، بل محرمات على كل مسلم، على كل مؤمن، ومع ذلك ضرب الحجاب على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
0: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: واتبعوا ما تتلو الشياطين. واتبعوا معطوف على ما قبله، ما هو الذي قبله؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا معطوف على نبذ، نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهذه سنة الله الكونية في خلقه، أن من ترك الحق أخذ بالباطل، من ترك الطاعة وقع في المعصية، من كذب الرسل صدق الكهان والسحرة، من توقف على الإنفاق في مرضات الله أنفق في مساخط الله، وهكذا من اشتغل بالطاعة سلم من المعصية، من اشتغل بالعلم بعد عن الشر والجهل والفتنة والبدعة، من تمسك بالسنة سلم من البدعة، ومن وقع في البدعة ترك السنة. ولما جاءهم، أي اليهود كما تقدم لنا أمس، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لما تركوه وتركوا كتاب الله، نبذ فريق منهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين. هذه سنة الله في خلقه، من لم ينفق في الطاعة أنفق في المعصية، من لم يتذلل لله تعالى تذلل للمخلوقين، من لم يشتغل فيما ينفعه اشتغل فيما يضره. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها مهلكها، كل الناس يغدو، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من كذا وأما من كذا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، الآيتين. العلماء رحمهم الله اختلفوا وفسروا الآية تفسيرات متعددة، كل أخذ حسب فهمه رحمة الله عليهم. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا ما تتلو الشياطين، هذه واضحة، يعني أن اليهود اتبعوا ما أتت به الشياطين في ملك سليمان، في ولاية سليمان بعد موت سليمان عليه السلام. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. سليمان عليه السلام نبي، رسول، ملك، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سليمان عليه السلام اطلع على ما تعمله الشياطين والكهان، الكهان تأتيهم الشياطين بالأشياء، منها كلمة حق ويضيفون إليها المئات من الباطل، ومما أضافوا السحر، فغضب عليهم سليمان عليه السلام وأخذ ما بأيديهم من السحر والكتب الخبيثة فدفنها تحت كرسيه حتى لا يطلع عليها أحد، وسخر الله له الجن والإنس والشياطين كل يعمل بطاعته. فلما مات سليمان عليه السلام أوحت الشياطين إلى أوليائهم من الإنس بأن تحت كرسي سليمان علوم وكتب، كان سليمان يسيطر على الجن والإنس بها بما فيها من العلم، فأخرجوها فأخرجوها، فرأوا ما فيها من السحر ومن الكفر والضلال، فقالوا هذا سليمان الذي نظن به الظن الحسن ملك الناس وسيطر عليهم بالسحر، سليمان ساحر، سليمان كافر بتعاطيه السحر، واشتهر عند عامة الناس ذلك دون علمائهم. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وذكر سليمان عليه السلام من ضمن الرسل، قالت اليهود بعضهم لبعض هذا الذي يزعم أنه رسول يذكر سليمان الذي هو ساحر وهو كافر يذكره من ضمن المرسلين. فسليمان متواتر عندهم أنه ساحر، فكيف نصدقه ونتبعه وهو يذكر سليمان الذي هو ساحر يذكره رسول؟ فأنزل الله جل وعلا تكذيبهم في كتابه العزيز في قوله جل وعلا واتبعوا، يعني السحرة واليهود الذين أخذوا بالسحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في ولاية سليمان وفي عصره، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين هم الذين أخذوا بالسحر، وأما سليمان فبرأه الله جل وعلا من ذلك، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كفروا بماذا؟ يعلمون الناس السحر. قال جمهور العلماء تعلم السحر كفر، وهذا قول الجمهور سوى الشافعي رحمه الله، فيقول نقول له اعرض ما عندك من السحر، فإن أتى بشيء مكفر كفرناه، وإن لم يكن مكفر كالتدخين والشعوذة فلا نكفره، فإن استحل هذا الفعل كفرناه لاستحلال الحرام، وإلا إذا لم يستحله فلا نعتبره كافر. الجمهور رحمة الله عليهم، جمهور العلماء الأئمة الثلاثة وغيرهم من العلماء يقولون تعلم السحر كفر، لأن الله جل وعلا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وتعلم السحر كفر، هذا قول الجمهور. الشافعي له نظر، يقول ننظر فيما يفعل، إن كان مستحلا له فهو كفر، وإن لم يكن مستحلا له فلا يخلو، إن كان مكفر يأتي بشيء كفر للسجود للشياطين وعبادة لغير الله فذلك كفر، وإن كان من باب التدخين وعقد العقد ونحو ذلك فهذا ليس بكفر إلا إذا استحله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، لأن السحر اشتهر وانتشر في وقت سليمان عليه السلام، فضف وجمع ما عند الناس من سحر ودفنه. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كفروا بتعليمهم السحر أنهم يعلمون السحر فهم كفار. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما هذه للمفسرين رحمهم الله فيها قولان، منهم من قال ما هذه نافية، ما هذه نافية، ومنهم من قال ما هذه موصولة، موصولة اسم موصول. وفهم الآية على القولين يعلمون الناس السحر وما أنزل السحر على الملكين، ما أنزل السحر على الملكين، من الملكان؟ جبريل وميكائيل. وما أنزل السحر على الملكين يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، يعلمون الناس السحر ببابل، بابل أرض في العراق، هاروت وماروت. ما أنزل السحر على الملكين، يعني الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين، يعني ما أنزل السحر على جبريل ولا ميكال، على أن ما نافية. يقول الله جل وعلا: ما أنزل السحر على الملكين، ما أنزل، لم ينزل على الملكين. القول الآخر: يعلمون الناس السحر، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين، يعلمونهم ما أنزل على الملكين الذي أنزل عليهم. وما هو الذي أنزل؟ السحر أنزل على الملكين. لما؟ فتنة. الله جل وعلا يفتن من شاء من عباده بما شاء. من العباد من يفتتن بالمال الحرام، ومن العباد من يفتتن بالبدع والخرافات، ومن العباد من يفتتن بمخالطة الشياطين، ومن العباد من يفتتن بمخالطة المحرام والوقوع في الزنا. فالله جل وعلا شاء كونا وقدرا أن يفتن من شاء من عباده بما شاء، ثم هذا العبد يقع في اختياره في هذا الشيء، ليس مجبر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت يكون على هذا ملكين. ثم الملكان هذان إذا علم من علم أو أتاهم من يريد علم السحر منهم يقولون: إنما نحن فتنة فلا تكفر. احذر الفتنة، لا تقع، لا تتعلم، ابتعد. إذا تعلمت وقعت في الفتنة، فهم يحذرون. فإذا أصر إلا أن يتعلم علموه، ويكون أقدم على هذه الفتنة وهذا الكفر باختياره. إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، على أن هاروت وماروت ملكين أنزلهم الله جل وعلا لحكمة. ثم منهم من قال: أنزلهم الله جل وعلا ليفتن بهما من شاء من عباده، فهم مأمورون بهذا، هذا عملهم وهذه وظيفتهم. كبعض الملائكة وظيفته إيقاد النار وتعذيب أهل النار، ما يأثم هو بهذا ولا يكون مخطئ، لأنه يفعل ما أمره الله جل وعلا به. ومن المفسرين رحمهم الله من قال: الملكان هذان، الملائكة عليهم السلام، قالوا لربهم جل وعلا: يا ربنا تنعم على العباد وتعطيهم ما تعطيهم من النعم وتوفر لهم الخيرات، ثم يعصونك، هذا ما يليق ولا يصدر من عاقل منهم. قال: إني لو ركبت فيكم ما ركبت فيهم لعصيتموني. قالوا: معاذ الله أن نعصيك يا ربنا، وقد عرفناك وأعطيتنا ما أعطيتنا، ولو ابتليتنا لسلمنا من الفتنة أو كما جاء عنهم. فقال الله جل وعلا لهم: اختاروا ملكين منكم انزلهم إلى الأرض وابتليهم بما ابتلي به بني آدم ثم تنظرون. فاختاروا هاروت وماروت، فأنزلهم الله جل وعلا وركب فيهما الشهوة وكلفهما بأن يحكما بين العباد في الأرض، فإذا أمسوا ذكروا اسم الله الأعظم وصعدوا إلى السماء. ثم إن الله فتنهما بامرأة كما جاء في بعض الآثار، ويقول كثير من المفسرين إن هذا من الإسرائيليات، ولا مانع من ذكرها لأنها ذكرت في أكثر كتب التفسير. فافتتنا بها، فخيرهما الله جل وعلا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فهما معلقان بشعورهما ببابل يعلمان الناس السحر، لأنهم وقعوا في المعصية وقد ظنوا أنهم لا يقعون فيها، لكن من ركبت فيه الشهوة فلا يأمن على نفسه الوقوع في الحرام، كما قال بعض السلف: إني آمن نفسي على قناطير الذهب والفضة، ولا آمن نفسي على آمة سوداء لو خلوت بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أقوال للعلماء المفسرين رحمهم الله كثيرة، منهم من يكسر اللام في الملكين، يقول الملكين، ملكين من بني آدم هاروت وماروت يعلمان الناس السحر، وليس بملكين من ملائكة السماء. ومن المفسرين مثل ما تقدم أنه يقول: ما أنزل على الملكين، يعني جبريل وميكال، ما أنزل السحر عليهم، وإنما الناس يتعلمون من الشياطين السحر. وعلى كل، فالسحر من أكبر الكبائر، وحد الساحر ضربه بالسيف. والصحابة رضي الله عنهم قتلوا السواحر من رجال ونساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. فهو من السبع الكبائر الموبقة المهلكة التي تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. ومع الأسف الشديد، كثير من الجهال تعاطى السحر وهو يصلي ويصوم ويظن أنه مسلم، وهذا جهل. ولا يقع السحر ويتعاطاه غالبا إلا الجاهل، من النساء أو من الرجال الذين لا علم عندهم ولا فقه ولا معرفة ولا بصيرة، ولا يميزون بين الحلال والحرام. وإلا فما يجتمع السحر والصلاة والصيام أبدا، وما تنفع صلاة ولا صيام مع السحر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه من الموبقات: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. ومع الأسف الشديد، انتشر في هذه الأزمنة بكثرة، ويتعاطاه الجهلة من النساء وأشباه النساء، وهو ما يتأتى على يد الإنسان غالبا إلا بعد الكفر، يسجد للشيطان أو يذبح له أو يعمل له عملا يرضيه ويسخط الله، فيستخدمه فيما يريد ويخدمه الشيطان. وما أنزل على الملكين ببابل، بابل بأرض العراق، هاروت وماروت أهما من الملائكة، من الملائكة فتنهم الله جل وعلا، أو كلفهم الله بهذا وهذه وظيفتهم، أم هم من الشياطين ممن يتعلم هذا؟ العلم عند الله جل وعلا. وما جاء أحاديث صحيحة موضحة للموضوع، وإنما نقول: آمنا بما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجزم على واحدة من هذه المعاني بدون مستند عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأن ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، وما يأتي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يجوز أنه مأخوذ من الإسرائيليات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في ذلك قولا فصلا: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني بنو إسرائيل إذا جاءنا منهم شيء فلا يخلو، إن كان ما في أيدينا يصدقه فنصدقه، وإن كان ما في أيدينا يكذبه فنكذبه. إذا قالوا: كفر سليمان، نقول: اخسأوا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وما لم يأتي في كتابنا ما يصدقه ولا يكذبه نتوقف فيه، لا نصدق ولا نكذب، لأنه قد يكون حق ونكذبه ما يليق، وقد يكون باطل ونصدقه ما يليق. فموقفنا من الإسرائيليات لنا فيه ثلاث حالات: جاء في كتابنا ما يصدقه نأخذ به لأنه في كتابنا، جاء في كتابنا ما يكذبه نرده لأن كتابنا يرده، لم يأتي في كتابنا ما يصدقه ولا ما يكذبه فنتوقف فيه ولا نقول فيه إلا ما أراده الله جل وعلا. نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وما يعلمان من أحد، الملكان أو الملكان أو الشيطانان، حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول هذه فتنة، تعلمك للسحر فتنة وخطر عليك وضلال مبين فاحذره. فمن الناس من يقول لا حاجة لي فيه ما دام أنه بهذا الوصف فلا حاجة لي فيه، ومن الناس من يقول أعلموني إياه لأكتسب به مالا، أنا في حاجة وأكتسب بهذا السحر مالا فعلموني إياه، فيبيع آخرته بدنياه. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما يعني من الملكين أو من الملكين أو من الشيطانين منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ألصق وأقوى محبة إذا وجدت تكون بين الزوج وزوجه، وكل واحد محبته للثاني خالصة باندفاع ورغبة وعدم صبر عنه، بخلاف محبة الأقرباء الثانيين، فأنت تحبه وتود له الخير وتود أن يكون في أحسن حال، لكن لو ما تراه وقت طويل تصبر وهو يصبر، لكن الزوج وزوجته محبتهم متمكنة وشديدة الصلة بعضهم ببعض، بأن واحد ما يصبر على الآخر، ولذا يفرقون بينهم. يعني الدليل على قوة تأثير السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والزوج يطلق على الذكر والأنثى، يقال فاطمة زوج علي رضي الله عنهما، ويقال علي زوج فاطمة رضي الله عنهما، يعني كل واحد يقال له زوج الآخر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما أحد يستطيع أن يؤثر في هذا الكون بشيء إلا بإرادة الله جل وعلا. وكما تقدم لنا في باب التوحيد أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية، وهذه ما يخرج عنها شيء في الكون ولا تتخلف أبدا، وإرادة دينية شرعية وهي الموافقة للمحبة، هذه قد توجد وقد لا توجد. فالله جل وعلا يحب الإيمان من عباده، لكن منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن، والله جل وعلا يكره الكفر من عباده، لكن منهم من يقع في الكفر مع أن الله يكره ذلك. لكن ما يقال

0: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
1: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.

0: المكاتب يكون الشخص عبد أو أمة، فيشتري العبد نفسه والأمة نفسها من سيدها أو من سيده، توزع على نجوم على أقساط. في هذه الفترة فهو في حكم القن، لكنه أيضا لا يعامل من كل وجه معاملة. لا، قال ولا يجلد أمته المتزوجة، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط عنه ذلك الحد. هنا يقول الشارح مسألة: لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم. فأما الصبي، ومقصود بالصبي الذي لم يبلغ الحلم، أما إذا بلغ الحلم فلا يسمى، فلا يكون صبيا، رجلا تقع عليه التكاليف. فأما الصبي والمجنون فلا حد عليهما إذا زنيا، لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وهو في الحديث في الرواية الأخرى: حتى يبلغ، لأن البلوغ يكون بالاحتلام، ويكون بإكمال 15 سنة، ويكون بإنبات الشعر الخشن اللي يكون حول الفرج، لأنه هنا قال حتى يحتلم، مع أن البلوغ قد يحصل بغير الاحتلام، قد يتأخر الاحتلام فيتم 15 سنة فيكون تقع عليه التكاليف. وعن المجنون حتى يعقل. وروى أبو داود والترمذي قال حديث حسن. وفي حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر له: أبيك جنون؟ قالوا: لا. وروي عنه أنه سأل عنه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس. إذا ثبت هذا فينبغي أن يكون عالما بالتحريم. وقال عمر وعلي: لا حد إلا على من علمه. فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم، وكان يحتمل أن يجهله، كحديث عهد في الإسلام، أو الناشئ في خلا ما حول في بادية لا يعرف شيئا من الأحكام الشرعية، يقبل قوله، لأن الحدود المهم أن تثبت. فإذا ثبتت ولم يوجد ما يردها فالأصل أنها تقام، لكن ما دامت أنها حق لله لا تجب على من لا يعرف الحكم، أو على فاقد الأهلية من صغير لم يبلغ، أو كبير لا يعلم. ينبغي أن يكون عالم التحريم. قال عمر إلى آخره: فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله، في حديث عهد للإسلام أو الناشئ ببادية قبل قبل قول، وإلا فلا يقبل، لأن تحريم الزنا لا يخفى على ناشئ ببلاد الإسلام. هو في الحقيقة قد يخفى، يعرف الصلاة في كثرة ما يصلي ولا يكون عنده خبر. المهم، فإذا قامت قرائن تدل على أنه يجهل ما يعلم أن هذا أمر محرم لا يقام الحد. لكن اندفاع الحد، انتفاء الحد عنه لا يمنع من أن يعاقب، فلا يعاقب بموجب الحد، لأن حد الزاني الثيب القتل الرجل. قال: مسألة ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، يعني الولاة، لأنه حق لله سبحانه، والإمام نائب عن الله عز وجل، اختص باستيفائه كالجزية والخراج. قال: إلا السيد، يعني مالك الرقيق، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن، في قول أكثر أهل العلم، يقول أكثرهم، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر، وقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا. وروى سعيد أن فاطمة حدث جارية لها، سعيد هذا سعيد بن منصور صاحب السنن من مذهب الشافعي توفي سنة 294، ولا ولأن يقول حدث يرجل لها قال أصحاب الرأي، يعني المقصود بأصحاب، إذا قيل أصحاب الرأي عند الفقهاء فالمقصود فيهم الأحناف، قال أصحاب الرأي ليس له ذلك، يعني لا يجوز للسيد أن يجلد أمته ولا أن يجلد عبده، لكن هذه أحكام أصبحت الآن في حكم المعدوم، ليس عند المسلمين جهاد للكفار، والسبي مضت له أزمنة طويلة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد، كلهم من حديث أبي هريرة، ولفظ البخاري ومسلم: إذا زنت الأمة، وفي رواية: أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من الشعر، في رواية: تجلدوها. النبي أسند جلد المملوك والملوكة إلى المالك، ولا فرق في كونها تكون سبقا تزوجت وطلقت، أو يكون سبقا تزوج العبد وطلق، ما يقال ينفذ في حقه الرجم وفي حقها الرجم، وإنما تعاقب. وقوله: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه الدارقطني، قال: هذا حديث حسن، والراجح أنه موقوف، كلهم يروي من حديث علي رضي الله عنه وقد وهو عجز الحديث، وله قصة في إسناده عبد الأعلى الثعلبي، قال: في التقريب صدوق يهم، فدخل مسلم والترمذي والبيهقي والطالسي والدارقطني، كلهم عن علي موقوفا، في خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على رقائكم، من أحسن منهم ومن لم يحصن، ثم ذكر معه خبرا مرفوعا سيأتي، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأثار ابن أشهر بن حجر إلى أنه في صحيح مسلم موقوف، ثم قال: وغفر الحاكم فاستدركه. قلت: هو في مستدرك بمثل لفظ مسلم بنفس السند، ثم قال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ما في أحد يكمل، لو قال صاحب المستدرك ولم يخرجه وقد خرجه أحدهما أو كلاهما، لا تلغي ما عنده من العلم. يقول هنا: ولأنه يملك تأديبه وتزويجه، فإذا كانت أمته فملك إقامة الحد عليها كالسلطان، وفارق الصبي، إذا ثبت هذا فإنه إنما يجوز له إقامته بالجلد خاصة، مثل حد الزنا وحد القذف والشرب، فإن كان قطعا في السرقة لم يقمه السيد، لأنه يحتاج إلى مزيد احتياط ففوض إلى الإمام، وإنما ملك السيد الجلد لأنه تأديب، وهو يملك تأديبه، وفي تفويضه إليه ستر عليه لئلا يقيمه الإمام فيظهر وتنقص قيمته، يعني قيمته الثمنية، إذا أقامه الإمام اشتهر أن هذا يرتكب المحرمات، إذا أراد أن يبيعه صار هذا نقصا في المالية، وإذا كان لم يقم إلى أحمد، وإنما ملك السيد الجد لأنه تأديبه يملكه، ولا يملك إقامته إلا إذا ثبت ببينة أو إقرار، فإن ثبت بإقرار فللسيد سماعه إقامة الحد به، وإن ثبت بشهادة اعتبر ثبوتها عند الحاكم، لأنها تحتاج إلى بحث عن العدالة، ولا يقوم بذلك إلا الحاكم. وقال القاضي يعقوب: إن كان السيد يحسن سماع البينة ويعرف شروطها، شروط العدالة، جاز أن يسمعها ويقيم الحد كما يقيمه بالإقرار، لأن الحد الذي هو ليس بقتل ولا رجع ولا رجم ولا قطع يد. فأما إقامته عليه بعلمه فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما لا يقيمه بعلمه كالإمام، والثاني يقيمه لأنه ثبت عنده فجاز له إقامته كما لو أقر ويختص ذلك بالمملوك القن، فإن كان بعضه حرا لم يملك إقامة الحد عليه، لأن الحر إنما يقيم الحد عليه الإمام، وهذا بعضه حر فلا يقيم السيد عليه الحد كما لو كان كله حرا. قال وليس له قطع في السرقة، لأن ذلك أيضا حق لله تعالى، وهو مفوض إلى نائب الله في هذا الأمر وهو الإمام. قال وليس له قتله في الردة لذلك، ولا جلد مكاتبه، لأنه قد انعقد في حقه سبب الحرية. ومعلوم أن المكاتب إذا كان الشخص يملك رقيقا وطلب أن يبيعه على نفسه، قال فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، أن يكاتبه بثمن يدفعه أقساط، لكن ما دام بقي قسط أي قليل فهو لا يزال في حكم العبودية. إن عاجز عن درهم عن دفعه صار كله رقيق إذا انتهت المدة، ولم يستطع المملوك أن يسدد جميع المبالغ التي حصل عليها العقد، فلو بقي درهم واحد لم يسدد وتمت المدة انتهى، صار رقيقا، وجميع ما قبض يعتبر من كسب العبد وكسب العبد لسيده. قالوا ولا جلد أمته المزوجة، لما روي عن ابن عمر أنه قال إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت دفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن، ولا يعرف له مخالف، وقد احتج به أحمد. فالمسألة وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، فمتى زن العبد أو الأمة جلد 50 جلدة، سواء كان ذكرين أو ثيبين، لقوله من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولأن عدتها على النصف من عدة الحرة، يعني الأمة عدتها إذا طلقت أن تحيض مرتين، لأن الثانية نص حيضة لكن تجبر، فهي عدتها على نص عدة الحرة، يكون جلدها على نص على نص، ولا فرق بين العبد والأمة بدليل سراية العتق، فالتنصيص على أحدهما تنصيص على الآخر. قول سراية العتق أن الإنسان إذا اعتق جزءا من عبد له مملوك شراكة بينه وبين آخرين ينفذ هذا العتق، فإن كان المعتق عنده مال قدر عليه بثمن الثمن وألزم بالدفع، وإذا ما لم يكن عند المعتق شيء يدفعه صار هذا المعتق بعضه حر وبعضه عبد، ما دام بعضه عبد يصير يجتهد ويجمع ويسدد لصاحب الشركة فيه حتى ينتهي المقدار الذي قدر له، من يقدره يقدره الحاكم. قال هنا مسألة ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحدود التي لا تعلم إلا بإقرار المقر. إذا أقر الإنسان الحر من رجل أو امرأة بموجب الحد ولم يثبت الحد هذا إلا بإقراره يملك الرجوع عن ذلك، لو رجع قبل انتهاء الحد ولو بأقل قليل توقف عن تمهيد الحد. يقول هنا ومن أتى بحد ثم ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط، ذلك أن من شروط إقامة الحد بالإقرار البقاء على الإقرار إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه ولم يتبع، لما روي أن ماعزا هرب لما ماعز جاء وأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى وهو ثيب إني بردده، وحتى أخر عدة مرات لذلك يطلب من المقر بالزنا أن يقر 4 مرات، لأن ثبوت موجب الحد في الزنا لا بد من 4 شهود، فلما كان بإقرار صار لا بد من إقراره 4 مرات. فمن عز لما هرب وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يحملهم نتيجة إتمام الرجم لما هرب لحقوا به، وتلقاه رجل بلحي جمل وضربه ومع وجهه أو رأسه فسقط فرجم، فأخبر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا تركتموه؟ إنه ما دام هو المقر لو جاء وقال ما زنيت قبل منه، وإذا كان الحد جلد لو رجع عن الاعتراف وبقي صوت واحد ما يعاد عليه السبيل ما يكمل. إنما إذن لما هرب فقال لهم: ردوني إلى رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لما علم: فهل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ يروى أن ماعز قال لها لما قال ردوني صلى الله عليه وسلم: فإن قومي غروني، يعني قومه الذين هو جاء وقال زنى، إن الآخر قد زنى، فصد أعرض النبي عنه، وفي لفظ قال استنكهوه خاف أنه سكران، فلما خلا مجنون هنا قالوا ما به من بأس كالذي مر. يقول هذا، يقول ففي هذا أوضح الدلائل على أنه لا ي... على أنه يقبل رجوعه، لأن رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. يقول هنا: ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط الذي يجلد ولا يجرد لا يتخلع ملابسه، ويتقى الوجه والرأس والفرج، لا يضرب الإنسان مع رأسه ولا مع وجهه ولا مع فرجه، ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، ومن كان مريضا يرجى برؤه يؤخر الحد عليه حتى يبرأ، لما روي عن علي رضي الله عنه أن آمة الرسول صلى الله عليه وسلم زنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت عليها، خشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي فقال: أحسنت. فإن لم يرجى برؤه وخشي عليه من الصوت جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب. وقال عن قصة النبي: فخذ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إن وجدناه صابر نعم العبد إنه أواب. فإذا كان هذا رجل من الصحابة زنى، دخلت عليه جارية فكأنه هش له وهو هزيل للغاية لكن زنى، فبلغ النبي قال يجلد. قال: يا رسول الله ما يتحمل شيء، لو جاء مثل هلك قبل أن يصل. لما أخبره بهذه الصفة قال: اجلدوه بضغط، المقصود بالضغط قنو النخلة الذي لا ثمر فيه أخرى أزيحت، فيبقى فيها، قال يبقى في الضغط هذا 100 غصن صغير الشمراح الذي يسمى. فقالوا هنا فهم النبي أمر ذلك الرويجل وجلد الحد بالشيء الذي يتم فيه العدد ولا يحصل فيه قتله، أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. قال ابن المنذر: هذا الحديث في إسناده ما قال، ولأنه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي فالحد بذلك أولى. قال هنا في الحاشية، يقول هذا حديث حسن رواه أبو داود بهذا اللفظ وابن ماجه وأحمد كلهم عن أبي أمامة وهو ابن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة به، وأخرجه الشافعي عن أبي أمامة. وقال الحافظ في التلخيص الخبير: فإن كانت هذه الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وقال إن إسناده حسن لكن اختلاف في وصله وإرساله. على كل حال هذا هو الذي عليه العمل.
1: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
9: يقول السائل ما الفرق بين الهدي والأضحية والفدية؟
10: أما الأضحية فهي ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقربا إلى الله عز وجل في عامة البلدان في مكة وغيرها، وأما الهدي فهو ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم، يعني بمعنى أن يبعث الإنسان بشيء من الإبل أو البقر أو الغنم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، أو يبعث بدراهم ويوكل من يشتري بها هديا من إبل أو بقر أو غنم ويذبح في مكة ويصدق بها الفقراء. ومن الهدي أيضا ما يقوم به المحرم المتمتع الذي أتى بالعمرة ثم بالحج، فيلزمه هدي يكون تقربا إلى الله عز وجل وشكرا لنعمه حيث يسر له العمرة والحج. أما الفدية فهي ما كانت عن ترك واجب أو فعل محظور، مثاله عن ترك الواجب أن يترك الإنسان رمي الجمرات فيجب عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء. ومثال فعل المحظور أن يحلق المحرم رأسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا هو الفرق.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.